0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورتي ياسين والصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا

ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورتي ياسين والصافات.
1: أشهد أن محمد رسول
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم حياؤه صلى الله عليه وسلم. كان الذوق والأدب والحياء صفات ملازمة لشخصه الكريم وجالبة لمحبة جميع من حوله. وقد جاء في الصحيحين أنه لما أطال بعض أصحابه الجلوس في بيته وأكثر الحديث فيما بينهم كان حياؤه صلى الله عليه وسلم يحمله على أن يترك أخص حقوق نفسه وأهمها ويتحمل المشقة إيثارا لراحة أصحابه. فتنزل القرآن إشفاقا على نبيه صلى الله عليه وسلم وإعظاما لحقه. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. قال أنس رضي الله عنه: كان لا يكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. أخرجه أحمد وحسنه الأرناؤوط. وأما حياؤه من الله فأعظم الحياء وأجله، ولذا كان شديد الغيرة على محارم الله ولا يداهن في دين الله أحدا.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وآية لهم.
4: آية لهم.
5: يقول ربنا جل وعز حكاية عن عيسى عليه السلام: ولم يجعلني جبارا شقيا. في القرآن الكريم يتحدث الله تعالى كثيرا عن الخاسرين من المجرمين والكافرين والمنافقين والمشركين، وعن مصيرهم المخزي إذا ماتوا على حالهم وبعدهم وشقاقهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكم مرة حمدنا الله عز وجل أننا لسنا منهم، وتذكرنا قولة عيسى عليه السلام: ولم يجعلني جبارا شقيا، بعد أن نحمد الله تعالى أن هدانا وجعلنا من المؤمنين. ومن جهة أخرى، هل نعلم لماذا نحتاج لمثل هذه المشاعر المفعمة بالفرحة أننا لسنا من أولئك الخاسرين؟ إننا نحتاج إليها أولا حتى لا تكبل الذنوب التي يقع فيها المؤمن نشاطه، فكل ابن آدم خطاء، لكن حين ينسى المؤمن ما أحاطه الله به عز وجل من رحمته ومغفرته وأن خير الخطائين التوابون، وحينما ينسى أن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغتفر إلا بالتوبة منه قبل الممات، قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حين ينسى المؤمن ذلك وغيره من رحمة الله وتنوع أسباب عفوه، ويرى أنه بسبب ذنوب ارتكبها صار وكأنه من الجبابرة الأشقياء الخاسرين، فإن هذا مدخل كبير لليأس والقنوط من رحمة الله الرحيم الودود. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بل هذا هو عين نظرية الخطيئة عند النصارى التي يأستهم من رحمة الله تعالى، فلم يجدوا حلا لها إلا الشرك بالله تعالى، فعبدوا عيسى عليه السلام ليخلصهم بزعمهم من خطاياهم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
6: أعوذ بالله.

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستأذنكم معالي الشيخ في طرح هذه الأسئلة التي وردت من المستمعين والمستمعات، ولعلنا نبدأ بهذا السائل الذي بعث بسؤاله يقول: إذا دخلت المسجد فوجدت الصف مكتملا، فهل أسحب رجلا معي أم أصلي في الصف مع الجماعة وحدي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من جاء والصف قد اكتمل فإنه يحاول أن يجد له فرجة في الصف، فإن لم يجد فإنه يحاول أن يدخل عن يمين الإمام، فإذا لم يتمكن فإنه ينتظر لعله يأتي أحد يصف معه. أما اجتذاب أحد من الصف فهذا لا ينبغي، أولاً لأنه يحدث فرجة في الصف، وثانيا لأن الحديث الوارد في هذا حديث لا تقوم به حجة، وإنما عليه أن يفعل ما يستطيع وينتظر إلى أن يأتي من يصف معه. أما أن يصلي وحده خلف الصف فهذا لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث الصحيح، قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للذي خلف الصف. نعم.
2: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: كيف أحقق التوبة؟
3: معنى التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأما شروط التوبة فهي: أولا أن تترك الذنب الذي تبت منه تركا نهائيا، والثاني أن لا تعود إليه أبدا، والثالث أن تندم على ما حصل منك. هذه شروط التوبة، إذا توفرت فالتوبة صحيحة ومقبولة، وهي تمحو ما قبلها من الذنوب. نعم.
2: بارك الله فيكم ونفع بكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: كيف أتخلص مما يشغلني في صلاتي؟
3: يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوش عليه، فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله أو يشوش عليه صلاته. وكذلك من ناحية الصورة، لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صورة منصوبة أو معلقة بأن كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها. وكذلك لبس الحلي في الصلاة، فهذا أيضا من الشواغل التي تشغل المصلي، فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملا يشغلها عنها، فتؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة، والحركة اليسيرة لا تؤثر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك، هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة، وإن كان ينبغي للمسلم أن يتفرغ لصلاته وأن يقبل عليها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما حكم صلاة النساء في بيوتهن يؤدينها اقتداء بإمام قريب على سماعهن بواسطة مكبر الصوت، هل هي صحيحة أم يلزمهن إعادة الصلاة؟
3: لا نرى صحة صلاة المرأة في بيتها مع الإمام لمجرد أنها تسمع الصوت بالمكبر، لأن صوت المكبر يمتد مسافة بعيدة، وقد يكون البيت بعيدا عن المسجد حتى ولو كان ملاصقا للمسجد، ما دام أن البيت خارج المسجد وهي لا ترى الإمام ولا ترى من خلفه، وإنما تجوز الصلاة خلف الإمام خارج المسجد عند الضرورة، كما لو ضاق المسجد بالمصلين في يوم الجمعة. أما هذه المرأة فليس عليها ضرورة وهي خارج المسجد وليست من أهل الجماعة، ففي هذه الحالة لا يصح للمرأة أن تتابع الإمام وتصلي وهي خارج المسجد، وإنما تصلي لنفسها. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: صليت العصر ثم جلست في المسجد، ثم بعد ذلك جاء رجل وطلب مني أن أصلي معه وأنا قد صليت، يقول هل أصلي معه أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: لا بأس بذلك إن شاء الله على الصحيح من قولي العلماء، وأن إعادة الجماعة يجوز ولو في وقت النهي، لأن هذا من ذوات الأسباب، فصلاتك مع الشخص الذي جاء وفاتته الجماعة لأجل تحصيل الجماعة في حقه فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولو كان هذا بعد العصر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض القوم وقد صلى الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وبدليل الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وجلسوا في ناحية المسجد ولم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم دعاهم وسألهم فأخبروه بأنهم صلوا في رحالهم، فقال لهم لا تفعلوا، وأمرهم إذا جاءوا والجماعة تقام أن يصلوا مع الناس ولو كانوا قد صلوا في رحالهم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها، فماذا يفعل بارك الله فيكم؟
3: إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا وأشكل عليه أخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها. نعم.
2: ما هي الأراضي التي تجب فيها الزكاة لو وضحتموها بارك الله فيكم؟
3: الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن أحد ثلاثة أنواع: النوع الأول ما قصده منها السكنى بأن يزرعها أو يغرسها، فهذه لا زكاة فيها لأنها ليست تجارية. والنوع الثاني أن يشتري الأراضي بقصد التجارة وطلب الربح بثمنها، فهذه عروض تجارة. إذا حال عليها الحول فإنه ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع الحشر من قيمتها. والنوع الثالث أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار بأن يعمرها دكاكين أو عمارات سكنية لتأجيرها، فهذه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها. فإذا قبض من أجرتها ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول من حين عقد الإجارة فإنه يزكيه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم دفع الزكاة للأخ والجدة من الأب أو الأم أو الابن بارك الله فيكم؟
3: الإخوة والأخوات الفقراء تجب نفقتهم على قريبهم الغني ينفق عليهم من ماله لا من زكاته، ولا يجوز دفع الزكاة إليهم من الناس إذا كان قريبهم قد قام بكفايتهم. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما حكم صرف الزكاة في بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات؟
3: لا يجوز صرف الزكاة في المشاريع الخيرية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر مصارفها وحصرها. قال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية، لا في القناطر ولا في المشاريع العامة ولا في المدارس ولا في المساجد ولا في غيرها من المشاريع الخيرية، لأن هذه المشاريع تمول من التبرعات ومن الأوقاف المخصصة لها. أما الزكاة فإنها تصرف في مصارفها الشرعية التي حددها الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مع الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين الكرام يقول أنه يقرأ القرآن الكريم في المسجد فيمر عليه سجدة التلاوة، يقول: ماذا أقول أثناء السجود وما حكم سجود التلاوة؟
3: يقول المصلي في سجود التلاوة ما يقوله في السجود للصلاة: سبحان ربي الأحلى مرة أو أكثر، ويدعو كما في غيره من أنواع السجود. نعم.
2: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، هذا أحد المستمعين يقول: ما هي الركعات المذكورة في هذا الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يومه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة.
3: هذه الركعات جاءت مفصلة في حديث ابن عمر: ركعتان أو 4 ركعات قبل الظهر، ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وتسمى بالرواتب التي ينبغي المحافظة عليها، إلا في حالة القصر في السفر فإنه يقتصر على الركعتين اللتين قبل الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مع الشيخ صالح، سائل بعث بسؤاله يقول: أرجو إفادتي عن وقت صلاة الضحى، متى تبدأ، في أي ساعة، ومتى تنتهي أي ساعة؟
3: صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قيام الشمس في وسط السماء، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وكلما تأخرت كان أفضل. نعم.
2: أيضا بارك الله فيكم، في الشق الثاني من هذا السؤال من سؤال المستمع يقول أيضا: ماذا عن صلاة الليل، متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها؟
3: بالنسبة لصلاة الليل فإنها تبدأ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الليل ووقت للتهجد. نعم.
2: بارك الله فيكم وفي علمكم. مع الشيخ صالح، هذا السائل يقول: صليت وكان على ثوبي نجاسة لم أنتبه لهذه النجاسة إلا بعد فراغي من الصلاة، يقول هل علي شيء؟ هل أعيد الصلاة أم ماذا أفعل؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.
3: إذا صليت في الثوب الذي أصابته نجاسة ناسيا ولم تفطن إلا بعد الفراغ من الصلاة، فالصحيح من قولي العلماء صحة الصلاة لأنك معذور لهذا النسيان، ولكن عليك التحفظ في هذا وبذل المجهود. نعم.
2: وماذا يفعل شيخ صالح من كان يصلي وأثناء صلاته انتبه إلى هذه النجاسة وهي على ثوبه؟
3: إذا ذكرت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمكن أن تتخلص من الثوب النجس لأن عليك ثوبا آخر فتخلع النجس ويبقى عليك الثوب الآخر فصلاتك صحيحة، وأما إذا لم تتمكن من ذلك فإنك تخرج من الصلاة. نعم.
2: بارك الله فيكم. معالي الشيخ، هذا السائل يقول في الوضوء هل لابد أن أغسل السبيلين مع أنني لست بحاجة إلى قضاء الحاجة؟
3: غسل السبيلين وهو ما يسمى بالاستنجاء إنما يجب بعد قضاء الحاجة من أجل إزالة أثر الخارج، ويكفي عن الاستنجاء الاستجمار بالحجارة ونحوها مما ينقي المخرج من أثر الخارج. وإذا استنجى الإنسان أو استجمر ولم يخرج منه شيء بعد ذلك فإنه لا يعيد الاستنجاء عند كل وضوء إلا إذا كان خرج منه شيء من البول أو الغائط، فالاستنجاء إزالة نجاسة وليس هو من الوضوء. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع بعث بسؤاله يقول هل يجوز للإنسان أن يتبول وهو واقف؟
3: يكره التبول من الإنسان وهو واقف إلا إذا كان محتاجا لذلك بأن يكون به مرض ولا يستطيع القعود، فلا بأس أن يتبول وهو واقف، أو كان المكان متسخا ونجسا فإذا جلس تلوث به أو لكونه فيه طين فيتلوث الإنسان إذا جلس، فلا مانع أن يتبول وهو واقف. أما من غير هذه الأعذار فإنه يكره التبول وهو واقف لأن ذلك قد يكون سببا في إصابته بالنجاسة وتطاير البول إليه، والله تعالى أعلم.
2: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح، هذا السائل بعث بسؤاله يقول ما هو مفهوم الحدث الأكبر وأيضا ماذا يقصد بالحدث الأصغر؟
3: الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل كالحيض والجنابة والنفاس، هذا هو الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر فهو ما يوجب الوضوء كالبول والغائط وسائر نواقض الوضوء، فما أوجب وضوءا فقط فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو حدث أكبر. نعم.
2: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. رواه مسلم. المسبل هو المرخي إزارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. والعائل هو الفقير. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطع. الحديث. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه مسلم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، ألف بين القلوب على الطاعة والإيمان، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم بأجمل تحية في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. بيّن الله تعالى في كتابه أن الغاية العظمى من إنزال القرآن الكريم هو توحيده وإخلاص العبادة له، والنهي عن اتخاذ آلهة مع الله. وضرب ربنا جل ذكره لذلك مثلين بليغين، فقال في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقد تكلم السلف في معنى الشجرة الطيبة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، والشجرة الطيبة المؤمن. قال ابن كثير: وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد، إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن وقوله الطيب وعمله الصالح، وأن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. انتهى كلامه. وجاء في حديث أخرجه الطبري والترمذي من طريق حماد بن سلمة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع بسر، والقناع الطبق الذي يؤكل عليه الطعام، والبسر التمر قبل أن يرطب وهو ما لم ينضج، فقرأ: ومثل كلمة طيبة قال هي النخلة، ومثل كلمة خبيثة قال هي الحنظل. وروي هذا الحديث موقوفا وروي مرفوعا. قال الترمذي: والحديث الموقوف أصح. وقال به أيضا القرطبي في التفسير. قال ابن كثير: وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس رضي الله عنه موقوفا، وكذلك نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. وقال القرطبي: فيجوز أن يكون المعنى أصل الكلمة في قلب المؤمن وهو الإيمان، شبهه بالنخلة في المنبت، وشبه ارتفاع عمله في السماء بارتفاع فروع النخلة وثواب الله له بالثمر. فالإيمان ثابت في قلب المؤمن، وعمله وقوله وتسبيحه عال مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة، وما يكسب من بركة الإيمان وثوابه كما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، ابتدأ الله تعالى ببيان المثل الأول بقوله تعالى: ألم ترى، أي ألم تعلم علما لا يخالجه شك ولا شبهة. والخطاب في الآية لكل من يتأتى منه العلم بما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والقصد من كان يدعوهم الرسول ممن اتبعه وممن لم يتبعه. أما الذين اتبعوه فلتأكيد أن ما جاء به هو الحق، وأما الذين لم يتبعوه فلإبراز ما يجب عليهم اتباعه في صورة جلية واضحة. والكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليها وأقام الأدلة على حقيقتها وإثباتها، ووعد من قالها وعمل بها أن يكون من أهل الجنة. وما ورد عن السلف من آثار في بيان الكلمة الطيبة فهي أمثلة داخلة فيما تبين، وهي تؤول إلى معنى واحد تحتمله الآية. وفائدة ذكر هذا المثل لبيان عظم كلمة التوحيد ومكانتها عند الله، والحث والترغيب في الكلمة الطيبة حتى تتزكى النفوس وترتفع إلى درجات الفلاح والسعادة العظمى. وقد اقتدى السلف الصالح بما تضمنته الكلمة الطيبة وأثرت في نفوسهم وغذت عقولهم وطبقوها واقعا في حياتهم. ولا ريب أن وجود هذه الأوصاف في هذا المثل مما يدل على فخامة الموصوف وكبير فضله، ولا يخفى كذلك مطابقة هذا الممثل به للممثل له، وهو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له الذي جاء به خاتم الأنبياء عليهم السلام. قال ابن القيم: فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، وهذا ظاهر قول جمهور المفسرين. يقولون: الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرضي لله تعالى فهو ثمرة هذه الكلمة. ثم ذكر القول الآخر، وهو أن الكلمة الطيبة مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة، وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه، وفروعه في السماء خشية الله تعالى. ثم قال: والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن، فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا، التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. انتهى كلام ابن القيم. وهذا مثل عظيم ذكره الله تعالى في هذه الآية، وأودعه من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الرب جل جلاله الذي تكلم به، وحكمته وعلمه الكامل الشامل المحيط لكل شيء. فإذا شهد المؤمن بكلمة التوحيد عارفا بها وبمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، عارفا بها وبمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا، متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بها، فهذه الكلمة الطيبة التي يرفع الله بها قائلها. ثم ختم ربنا جل ذكره الآية بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي لعلهم

0: زدنا أمنا وأمانا. هذا ما تيسر ذكره وإراده في معنى المثل في الآية الأولى، وسأكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من المثل الثاني في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمثال في القرآن الكريم
2: ومسالك الهداية.
1: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
2: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
1: تنفيذ
2: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
2: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
3: ومسالك الهداية.
2: ومسالك الهداية.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:20، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم

كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا

الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن

الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

أولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحاد أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره، ربط طاعة الله وطاعته بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد، ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليه لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح، وتنقص بسببها الأرزاق، وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه أو يتتبع زلاته أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عون للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جسر القلوب،
1: جسر القلوب،
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب،
1: جسر القلوب،
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأدعية النبوية. لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام

0: السلام يقول في دعائه رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. الأدعية النبوية.
1: الأدعية النبوية.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع، بدا لله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. قال: فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فانتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له: إن الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن التأمل في القرآن الكريم وفوائده: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاته، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال عبر الهاتف ولقاء عبر الهاتف يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة أصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل يقول سؤالي عن الزكاة، ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة شيخ محمد؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة وما قام مقامهما من الأوراق النقدية. ثالث، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الرابع، سائمة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. الخامس، عروض التجارة، وهي كل مال أعده الإنسان للبيع والشراء من أي جنس كان. واختلف العلماء رحمهم الله في أمور أخرى كالعسل ونحوه. وأكثر ما يتداوله الناس من هذه الأموال هو الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية وعروض التجارة. هذا في الحاضرة، أما في البادية فأكثر ما يتداولون سائمة بهيمة الأنعام. وعلى هذا ينبغي أن نعلم أن الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما على أي حال كانتا، لأن الأدلة الشرعية وردت بوجوب الزكاة بالذهب والفضة من غير تفصيل. فتجب الزكاة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، سواء أعد الإنسان لحاجته كإنسان يجمع مالا ليبني له بيتا يظله، وإنسان يجمع مالا ليتزوج به، وإنسان يجمع مالا ليستغني به عن الناس، وإنسان يجمع مالا ليتجر به. فالزكاة واجبة في الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما على كل حال. ومن ذلك الحلي الذي تلبسه المرأة للزينة أو للمضاهاة أو تخزنه متى دعت الحاجة إليه استعملت أو باعته وأنفقت منه على نفسها، لعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة بدون تفصيل. أما عروض التجارة فهي كل ما أعده الإنسان للتجارة، سواء كان ذهبا أم فضة أم ألبسة أم أواني أم أخشابا أم معدات. كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة. لكن أحيانا تكسب التجارة كالعقارات مثلا، الأراضي والدور وما أشبهها، فلا يستطيع الإنسان أن يبيعها لأنه لا طالب لها، وتبقى في يده سنة أو سنتين أو أكثر. فما العمل في مثل هذه الحالة؟ نقول العمل إن كان عند الإنسان سيولة نقدية فإنه يقدر هذه العقارات وهذه المعدات وغيرها، يقدرها عند وجوب الزكاة بما تساوي من قليل أو كثير، ثم يخرج زكاتها وهي ربع العشر مما عنده من النقود. وإن لم يكن عنده سيولة نقد فإنه يقدر قيمتها كلما وجبت الزكاة، أي كل سنة، ثم يقيد مقدار الزكاة وهي ربع العشر، فإذا باعها أخرج الزكاة عما مضى.
2: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: من كان عنده عمارة يؤجرها هل فيها زكاة؟
3: ليس في العمارة زكاة لأنها معدة للبقاء لا للتجار بها، ولكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول، فإن لم يتم عليها الحول بأن كانت الأجرة تقدم وينفقها المؤجر قبل أن يتم الحول فلا زكاة عليه في الأجرة، لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول.
2: نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: من هم أهل الزكاة، وهل يجوز أن أعطي أخواتي وإخواني من زكاة مالي؟
3: يجوز أن تعطي إخوتك وأخواتك من زكاة مالك إذا كانت نفقتهم لا تجب عليك. إن كانت نفقتهم تجب عليك فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاة مالك، لأنه يجب عليك أن تسد حاجتهم بمالك غير الزكاة. وأما أهل الزكاة فإننا نؤجل ذلك إلى حلقة قادمة لأن الكلام فيه يطول.
2: شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلكم بالحديث معنا عبر الهاتف. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. تثري حياتكم.
5: بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فمع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نهتدي به، وفعلا نقتدي به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف اليوم يا أحبابي هو أن خالد بن الوليد رضي الله عنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته على ميمونة. طبعا ميمونة رضي الله عنها هي خالة خالد بن الوليد، وهي أيضا خالة ابن عباس. فوجد عندها ضبا محنوذا، الضب حيوان معروف والمحنوذ أي مشوي، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من عادته كما يقال قلما يقدم له طعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني قرب يده يريد أن يأكل. فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. هو الضب، فهي تخبره تقول هو الضب يا رسول الله. قيل إنها زينب رضي الله عنها هي التي أبلغت الرسول صلى الله عليه وسلم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرف أنه الضب رفع يده عن الضب، فهنا استعجب خالد رضي الله عنه فقال أحرام الضب يا رسول الله؟ لأنه إن كان حرام فسيقف خالد. فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني أنه ليس بحرام، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. هذا موقف بسيط حصل في بيت النبوة. خالد بن الوليد رضي الله عنه يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن ميمونة هي خالته رضي الله عنها. فجاء وقت الأكل وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الطعام ويبلغ بما هو إن كان لحم أو كذا. فقدم له ضب مشوي، فعندما قدم له الضب كانت قالت إحدى النسوة، وقيل هي ميمونة نفسها وقيل زينب، لكن الأقرب أن تكون ميمونة. فقيل أنها قالت يا رسول الله هذا الضب. هنا رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وعندما رفع يده عن الأكل سأله خالد هل هو حرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. نعم، الضب لم يكن ولا يعيش في المناطق التي لدينا مثل منطقة مكة المكرمة، ولكنه يعيش في المناطق القريبة من الصحراوية وكذا، والصحراء أكثر معيشه هناك، فلم يكن عند أهل مكة منطقة جبال ووديان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرض قومية، ولذلك عافه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما بيّن أنه ليس بحرام فسحبه خالد رضي الله عنه إليه وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. هنا إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لأكل لحم الضب، ولكن هو بطبيعته بجبلته لم يحب أن يأكله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
بعض الأحكام قد تكون من الطبيعة والجبلة، فهذا مثل اللبس وغيرها من بعض الأشياء التي عافها الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل ومن شرب ومن عادات، يعني هذه لا تدخل في أن تكون حلالا أو حراما، إنما عافها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجده في قومه ولغيره أن يأكله. أيضا من الأمور التي نستفيد منها في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل من تحبهم زوجاته وقاربها، يدخلون معه ويأكلون معه ويدعوهم، هذا خالد وهذه خالته ميمونة، كان يجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويتغدى. أيضا فيه التواضع للناس ومحبتهم، أيضا فيه أدب الرسول صلى الله عليه وسلم في الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ترك طعام لا يعيب هذا الطعام ولا يقول فيه كذا ولا، إنما يتركه ولا يتكلم، وهذا من أدب النعمة وأدب المحافظة عليها. فالإنسان يحمد الله على هذه النعمة ثم لا يعيبها، وهذا من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا من الفائد حب أقارب الزوجة وحب إكرامهم وحب الإنعام عليهم وإظهار للمرأة تقديره لها من خلال التقدير لأقاربها. أيضا الزوجة من واجباتها أن تبلغ

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: محاسن الإسلام. محاسن
2: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
1: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
0: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
0: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
4: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
0: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة، ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام وما متى وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست في القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم، لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء، بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان، وبين بالتفصيل أيضا في قضية الطلاق أيضا في يعني بين هذه الآيات
3: صحيح الأمور الدقيقة التي تتعلق بأمور خطيرة فصلها القرآن تفصيلا دقيقا.
2: جميل.
3: لأهميتها ولإزالة الاختلاف فيها وما فيها. ولذلك نقول المال هنا أيضا في المعاملات المالية يعني كان له في الشرع، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان له في حاجة إلى مال، وما من إنسان له في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة وقرض ورهن وهذه الأمور التي، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية. وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
2: جميل.
3: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
2: فيها تفصيلات كثيرة
3: يعني وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الوقوع في الربا.
2: ودكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا، ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال، ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد،
3: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما تستفيد، أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ، الأمر الآخر ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه بعض المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له، هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون، ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا، فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
2: جميل دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر، ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
3: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله 50 محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية أقامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
2: صحيح.
3: وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الجنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
2: لكن في المال،
3: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل والمرأة، تساهلت المرأة، تساهل الرجل، طمعت المرأة، طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس
2: العبادي.
3: فيه مغالبة، ليس فيه مغالبة
2: للنفس.
3: أيوة. ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب، ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
2: صحيح.
3: يعني مفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك أقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لما للمال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوسهم الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله، ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظروا الآن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات، بتشريع المعاملات، دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لابد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قالوا إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر، وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لابد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أتعامل، أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظروا، الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملات دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإيجارة وبعض الأمور التي يمكن أن نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. جميل. إذا أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام، وغيرها من الأبواب.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل حديثنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه مجددا لبرنامج محاسن الاسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا وسهلا بالمستمعين الكرام، وحياكم الله جميعا.
2: اهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الاسلام في البيوع في القاعده الكليه الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الاسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
3: طيب أنا بقي لي في السؤال الماضي يعني أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
2: المشهود المشاهد،
3: أعيان المشهودة. يعني البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ، من خلال ما نقرأ، إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا يعني عروض ب400، فعنده فراغ كم؟
2: 200.
3: ما يعني ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين. ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيعه
2: المعدوم.

0: إيه
1: ليست كاملة.
0: ليست موجودة. ولذلك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة. أنا
1: لا إلى
0: كامل إلى أنت إلى انتهى الإيجار.
1: فباح
0: الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
1: يحتاج.
0: فمن خلال الإجارة وهي إباحة بيع المنافع المعدومة تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد يعني أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته وكذلك الإشهاد في البيع، الآن يعني الذمم يعني الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من يعني كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح وفيه من المغالطات وفيه من الأمور، غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون لا أن نخالف. ولذلك ما أنت تركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف،
1: أي
0: حتى يحفظها. يعني الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
1: لا.
0: طيب
1: ليس هناك دوافع،
0: ليس هناك دوافع. طيب كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
1: سيحل في الخراب.
0: الخراب. طيب فإذا الإسلام لما يعني أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب من دفع الضرر عني أن الإسلام قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لا أجل مسمى
1: فاكتبوه. كتابة الدين،
0: كتابة أول. الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم أستطع
1: كتابته،
0: أم أستطع كتابته؟ الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله. هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوس عندك، تمام؟ أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع يعني كتابة الدين وشرع الإشهاد في البيع ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك وحقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد. وفي هذا رحمة لصاحب المال الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
1: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
0: صحيح. والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء. لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين.

0: قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال. فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهد إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام. كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
1: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور، الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
1: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام، محاسن
3: الإسلام. الدين عند الله هو الإسلام. هو
2: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
5: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
5: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
6: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
5: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: سورة الجمعة من طوال سور المفصل، وهي مفتتحة بالتسبيح. سميت سورة الجمعة بذلك لما جاء فيها من الحث على أداء صلاة الجمعة وبيان بعض أحكامها. وتمتاز آيات سورة الجمعة بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية التاسعة، وهي قوله تعالى:
4: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع،
3: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة الجمعة، فتقرأ بضم الجيم والميم هكذا الجمعة، ومن الخطأ قراءتها بضم الجيم وتسكين الميم هكذا الجمعة. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فاسعوا، فيقرأ بفتح العين وبعدها واو لينة هكذا فاسعوا، ولا يقرأ بضم العين وبعدها واو مدية هكذا فاسعوا. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح لجملة وذروا البيع، فتقرأ عند وصل الفعل ذروا بلفظ البيع بحذف الواو من ذروا وحذف همزة الوصل من البيع هكذا
4: وذروا البيع،
3: ولا تقرأ بإثبات الواو وفتح همزة الوصل هكذا وذروا البيع، ولكن الصحيح
4: وذروا البيع.
2: وأن أتلو القرآن.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الفتح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

حكم فتح متجر إلكتروني. لا حرج في فتحه عبر الإنترنت إذا توافرت الشروط التالية: 1- أن تكون السلع المعروضة مما يباح بيعه، ويخرج بذلك بيع المحرمات كالتماثيل وآلات الموسيقى وكل ما يستعان به على المعصية. 2- ألا يتم البيع إلا بعد تملك صاحب المتجر للسلعة تملكا حقيقيا، ولا يكفي مجرد التأكد من وجود المنتج لدى الغير، فإذا طلب العميل سلعة معينة وتأكد صاحب المتجر من وجودها فلا يجوز له إجراء صفقة البيع مع العميل حتى يشتري هو السلعة لنفسه أولا فتدخل في ملكه وضمانه. فقد روى الترمذي والنسائي وأبو داود عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وينبغي إعلام زائري المتجر بأن الطلب ليس بيعا، وينبغي أن يحتاط صاحب المتجر لنفسه، فإن بعض الزبائن قد يعد بالشراء ثم يتراجع. ومن الاحتياط أن يتفق صاحب المتجر مع المحلات أو الشركات التي يتعامل معها على أن يكون بينه وبينهم خيار الشرط لمدة أسبوع أو أسبوعين، بحيث يمكنه أن يرد البضاعة إليهم في حال تراجع العميل عن شرائها. 3- أن تكون هذه السلع مما يباح بيعها بالنسيئة، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية، فإن هذه الأشياء لا يجوز بيعها إلا مع الحلول والتقابض، وليس لصاحب المتجر أن يأخذ صور المنتجات من موقع آخر يقوم بالاتجار فيها إلا أن يؤذن له في ذلك بعوض أو بغير عوض. والله أعلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة. حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عدداً من الأنبياء. نقف عند هؤلاء الأنبياء تعريفاً بسيطاً جداً من حيث النسب. الله سبحانه وتعالى قال كما أوحينا إلى نوح، ونوح عليه السلام نسبه يرجع إلى آدم كما هو أمامنا، وبين نوح وآدم عشرة من الآباء بين نوح وآدم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إلى نوح والنبيين من بعده، ثم ذكر الأنبياء من بعد نوح. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إبراهيم نسبه يرجع إلى نوح، نسبه عليه السلام إبراهيم يرجع إلى نوح. وإبراهيم بينه وبين نوح من الآباء 9 من الآباء، بين إبراهيم وبين نوح 9 من الآباء. وإبراهيم له ابنان، الابن الأول إسحاق ثم ابن إسحاق يعقوب، والأسباط أبناء يعقوب. الابن الثاني لإبراهيم هو إسماعيل. إذن إبراهيم له ابنان، الابن الأول إسماعيل والابن الثاني إسحاق، وإسحاق له ابن وهو يعقوب الذي يسمى إسرائيل. ويعقوب له عدة من الآباء من الأبناء يسمى

إبراهيم، بينه وبين إبراهيم 5 من الآباء، يرجع نسبه إلى إسحاق ابن إبراهيم، هذا أيوب عليه السلام. كذلك وأيوب ويونس، يونس ابن متى، ومتى هذه أمه، يرجع نسبه عليه السلام إلى بنيامين ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، إذن يرجع نسبه إلى إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى وهارون، هارون هو أخ لموسى، وموسى وهارون بينهم وبين إبراهيم 6 من الآباء، يرجعون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يرجعون إلى يعقوب الذي قلنا أن يعقوب اسمه يسمى إسرائيل، يرجع إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وهارون وسليمان، سليمان عليه السلام، سليمان وداود، داود أبو سليمان، وبين سليمان وإبراهيم 12 أب، بين سليمان وإبراهيم، وبين داود وإبراهيم 11، وهذا واضح. يقول الله سبحانه وتعالى في نرجع إلى الآية وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط قلنا أبناء يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، يعني اسم للكتاب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، كما أن اسم الكتاب الذي أعطاه الله أنزله الله على محمد هو القرآن، فداود اسم الكتاب المنزل إليه زبور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ورسلا، يعني وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ممن لم نذكر اسمه، ورسلا لم نقصصهم عليك، فعدد الأنبياء لا يحصيهم إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكلم الله موسى تكليما، يعني بلا واسطة. يقول الله سبحانه وتعالى رسلا، أرسلنا رسلا من قبلك مبشرين بالثواب لمن آمن ومنذرين بالعقاب لمن كفر، وأرسلنا هؤلاء الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، تقال بعد الرسل بعد إرسال الرسل، حتى لا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فبعثنا هؤلاء الرسل لقطع عذرهم، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه وتدبيره، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. تنبيه، لم يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، لكن الله يشهد، يشهد بمعنى يبين نبوتك، بما أنزل عليك من القرآن المعجز. قال الله سبحانه وتعالى أنزله، يعني أنزل القرآن بعلمه، يعني أنزل القرآن وهو عالم به، وأنزله وفيه علم، والملائكة يشهدون لك بذلك، وكفى بالله شهيدا على ذلك. إن الذين كفروا وصدوا، كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله، عن دين الإسلام بكتمهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل اليهود، وبأنواع الصد عن سبيل الله، قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. إن الذين كفروا بالله وظلموا، ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم وظلموا الناس، وأعظم الظلم، أعظم ظلم الناس كتمان العلم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لم يكن الله ليغفر لهم، يعني من مات منهم على الكفر، لم يكن الله ليغفر لهم، أي من مات على الكفر،
الله سبحانه وتعالى لم يكن ليستر عليهم قبل

0: أفعالهم، بل يفضحهم في الدنيا فيعاقبهم بالقتل والجلى والسبي، وبالآخرة بالنار، فليهديهم طريق لا يهديهم طريق ينجون إليه. قال الله سبحانه وتعالى: إلا طريق جهنم، يعني الطريق المؤدي إلى جهنم، خالدين فيها، يعني يقدر خلودهم فيها إذا دخلوا فيها يوم القيامة، خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أهل مكة وغير أهل مكة، قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربكم، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خيرا لكم مما أنتم عليه من الكفر والشرك، وإن تكفروا بمحمد فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم، وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، المراد النصارى، يا أهل الإنجيل، لأن الخطاب موجه لهم، يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلا القول الحق. فيجب عليكم أن تنزهوا الله عن الشريك وعن الولد. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، كلمته ألقاها يعني أوصلها الله إلى مريم، وروح منه، روح منه يعني هو ذو روح منه، أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني من عند الله، وروح منه يعني روح من عند الله، روح يعني ذو روح، فليس هو إله، روح منه يعني من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الخلق من عند الله سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه مريم، هم يقولون الآلهة، النصارى يقولون الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه، انتهوا عن ذلك خيرا لكم، خيرا لكم، وهو خير لكم من هذا الشرك، التوحيد خير لكم من الشرك. إنما الله إله واحد، سبحانه، ننزه عن أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، والملكية تنافي النبوة، وكفى بالله وكيلا، يعني شهيدا على ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر الروح، الروح في القرآن لها معاني، المعنى الأول الروح بمعنى الرحمة، قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين، هنا بمعنى الرحمة، وتأتي بمعنى، المعنى الثاني جبريل، قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح هنا بمعنى جبريل، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. المعنى الثالث للروح بمعنى الوحي، قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني بالوحي، بالوحي من أمره. المعنى الرابع الروح بمعنى عيسى، قال تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح، المراد عيسى يعني ذو روح. المعنى الخامس الروح الذي يحيا معه الإنسان. قال تعالى: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي ثم سواه ونفخ فيه من روحي ويسألونك عن الروح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لن يستنكف، لن يتكبر المسيح الذي زعمتم أنه إله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون كذلك. لا يستنكفون المقرب عند الله، لا يستنكفون المقربون عند الله، لا يستنكفون أن يكون عبيدا لله، عبيدا لله. وهذا رد على من قال بأن عيسى إله، عيسى إله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، ثواب أعمالهم في الآخرة، ويزيدهم من فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيعذبهم عذابا أليما مؤلما، وهو عذاب النار. هذا إشارة إلى أن عيسى لو تكبر عن عبادة الله فيعذبه الله، ولا يجدون لهم من دون الله، يعني غير الله، وليا يدفع عنهم العذاب، ولا نصيرا يمنعهم من العذاب وينصرهم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان، يعني حجة من ربكم، حجة من الله عليكم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، مبينا أي بينا، وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به وثقوا بالله سبحانه وتعالى فسيدخلهم في رحمة منه، وهي الجنة، وفضل زيادة على دخول الجنة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى، ويهديهم إليه صراطا، يعني طريقا مستقيما، وهو دين الإسلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك، أي يسألونك في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. ما معنى الكلالة؟ شرح الله سبحانه وتعالى بقوله: إن امرؤ هلك، هلك بمعنى مات، ليس له ولد، يعني مات رجل ليس له ولد ولا والد، وله أخت من أبوين، يعني شقيقة، أو أخت من أب، الحكم فلها نصف ما ترك. مثال: رجل مات والورثة فقط أخت شقيقة مع عم. الله سبحانه وتعالى يقول: وله أخت، قال فلها نصف ما ترك، الأخت لها النصف، والباقي نقول مثلا الباقي للعم، أو الآن أخت شقيقة أو أخت لأب. كذلك لو ترك يعني أخت لأب مع عم، الأخت لأب النصف والباقي للعم، الباقي للعم. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت واحدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو يرثها، لو ماتت، ماتت امرأة ولها أخ شقيق، قال هو يرثها، يأخذ كل، يأخذ كل الميراث اللي هو الأخ الشقيق، بشرط إن لم يكن لها ولد. لكن إن وجد ولد، الآن إذا لم يوجد ولد الأخ الشقيق يأخذ الميراث كاملا. لو وجد ولد، الولد يعني ابنها، إذا وجد ولد الأخ الشقيق لا يرث، الأخ الشقيق لا يرث، وإنما الميراث يكون للابن، يكون للابن له الميراث كاملا. قال الله سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين، يعني أختين، مات هذا الرجل عن أختين أو عن ثلاث أخوات شقائق، مات عن ثلاث أخوات شقائق، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إن كانت اثنتين أو أكثر، كان ثلاث أو أربع، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت اثنتين الحكم فلهما الثلثان مما ترك. الأخوات الشقائق يرثون الثلثان بشرط ما فيه ولد، بشرط ما فيه ولد. ومثلا لو نقول لو يوجد مثل عام يأخذ هو الباقي، يأخذ الباقي. لو وجد، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانوا إخوة، وإن كانوا يعني الورثة إخوة رجالا ونساء، قال: فللذكر مثل حظ الأنثيين. لو وجد ابن، مات شخص عن ابن وبنت، فالميراث بينهم، البنت لها نصيب واحد والابن له سهمان، له سهمان، فنقسم مثلا المال إلى ثلاثة أجزاء، جزئين للابن وجزء واحد للبنت. يبين الله لكم، يبين الله سبحانه وتعالى لنا شرائع الدين، ألا تضلوا، لأجل ألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. ومن ذلك تقسيم الميراث. وروى الشيخان عن البراء أن هذه الآية آخر آية نزلت من الفرائض. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أولا سورة المائدة مدنية على القول الراجح، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود المؤكدة بينكم وبين الله، والعقود المؤكدة والعهود المؤكدة بينكم وبين الناس، أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها مما يؤكل، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام أكلا بعد الذبح، بعد الذبح، إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم تحريمه في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، غير محل الصيد وأنتم حرم. يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام غير مستحل الاصطياد حال كونكم حرما، يعني وهو محرم لا يجوز له أن يصيد. إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شعائر الله يعني معالم دينه، مثلا الصيد في الصيد في الإحرام ونحو ذلك، ولا الشهر الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني ولا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدي، لما أهدي إلى الحرم من النعم لا يجوز لكم أن تتعرضوا له، ولا القلائد، كانوا يقلدون بها شجر الحرم ولأجل أن لا يعني يتعرض لها، فكذلك لا تعتدوا عليها، ولا آمين البيت الحرام، آمين أي قاصدين، يعني لا يجوز لكم أن تتعرضوا أو تقاتلوا الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا يعني رزقا من ربهم التجارة أو العبادة ورضوانا يعني يقصدون رضوان الله بقصدهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم من الإحرام فيجوز لكم الصيد، ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن، شنآن أي بغض، شنآن قوم بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل، يعني لا يحملنكم بغض أهل مكة الذين صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم هذا البغض أن تعتدوا عليهم وتقاتلونهم وتأخذوا أموالهم في الحالات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وتعاونوا على البر، البر ما أمرتم به، والتقوى بترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا على الإثم يعني المعاصي والعدوان أي التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا الله سبحانه وتعالى، إن الله شديد العقاب لمن خالفه. ننبه إلى أن الآية التي ذكرناها ذكرت أحكاما بعضها منسوخ، مثل تحريم الشهر الحرام هذا منسوخ. الثاني آمين البيت الحرام إذا كانوا مشركين، إذا كانوا مشركين غير معاهدين فهؤلاء يتعرض لهم. كذلك هدي المشركين إذا لم يكونوا بيننا وبينهم أمان.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر، التفسير
0: الميسر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة أي أكل الميتة، والدم أي المسفوح كما في سورة الأنعام، ولحم الخنزير كذلك حرم علينا، وما أهل لغير الله به، وما أهل أي ذبح، الذي يذبح لغير الله يعني ذبح على اسم غير الله سبحانه وتعالى، والمنخنقة الميتة خنقا، والموقوذة المقتولة ضربا، والمتردية أي الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، والنطيحة المقتولة بنطح بهيمة أخرى، وما أكل السبع يعني أكل السبع منه إلا ما ذكيتم، إذا أدركتم شيئا مما ذكر فيها الروح فذبحتموه فلا بأس أن تأكلوا فهو ليس بمحرم. وما ذبح على النصب، النصب يعني الأصنام، وما ذبح على النصب بمعنى اللام يعني وما ذبح للنصب يعني ذبح للأصنام، ذبح بقصد الأصنام، وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، تستقسموا يعني تطلبوا تطلبوا القسم يعني تطلبوا الحكم بالأزلام، الأزلام طريقة معينة يعني حتى يعرفوا فيها هل مثلا يفعلون هذا الأمر أو لا يفعلونه، كانوا إذا أرادوا مثلا سفرا يكتبون في قطعتين أو في حجرين أو في حصتين أو في خشبتين ونحو ذلك، الأولى أمرني ربي والثانية نهاني ربي، ثم يخلطونهما فأيهما خرج عملوا به، هذا يسمى الأزلام. قال ذلكم فسق، يعني هم يفعلون هذا يتصورون أنه هو الذي يدل على الخير، يعتقدون أنه هو الذي يدلك على الخير. والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتفاؤل ونهانا عن التطير. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني يأسوا من أن ترتدوا عن هذا الدين بسبب أن هذا الدين قد قوي. فلا تخشوهم، لا تخشوا الكفار واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم، في هذا الوقت أكملت لكم دينكم، يعني أحكام الدين وفرائض الدين، وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين وبدخول مكة، ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية من كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها، والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله، وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. يقول سعيد بن جبير: عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحد وثمانين يوما. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى مما سبق، في مخمصة، في مجاعة، صار في مجاعة فاضطر أن يأكل مما حرم الله، غير متجانف يعني مائل لإثم لمعصية، فإن الله غفور له ما أكل، رحيم به في إباحة هذا المحرم، بخلاف المائل إلى إثم كقاطع الطريق والباغي فلا يحل له الأكل، بمعنى أن الله يعاقب على الأكل. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من الطعام، قل أحل لكم الطيبات المستلذات، وما علمتم من الجوارح، يعني وصيد ما علمتم من الجوارح، يعني من الكلاب والسباع والطير، مكلبين، يعني إذا أرسلتموه على الصيد معلم، تعلمونهن أي تؤدبونهن مما علمكم الله من أداب الصيد، فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا أمسكنا عليكم يعني لكم، إذا أمسكنا لكم صدنا لكم يجوز لك أن تأكل، أما إذا صاد الكلب لأجل أن يأكل فلا يجوز لك أن تأكل منه، فلا يجوز لك أن تأكل منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم أي لكم، واذكروا اسم الله عليه عند إرسال الكلب أو الطير، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه سريع الحساب، لو أن رجلا قال: ما خلق الله من الإنسان، كيف يحاسب الله سبحانه وتعالى جميع البشر من آدم إلى قيام الساعة، أعداد هائلة لا يعلمها إلا الله، نقول هذا بمقياس البشر، هذا لا يتصور. أما في قدرة الله سبحانه وتعالى فقدرة الله ليست بمحدودة، نحن لا نعلم كيفية الحساب، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه سريع الحساب. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، يعني المستلذات، وطعام الذين أوتوا الكتاب، يعني ذبائح اليهود والنصارى، حل لكم، وطعامكم تطعمونهم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، المحصنات يعني العفيفات وليس معنى المحصنات أي المتزوجات. الله قال في سورة النساء والمحصنات من المؤمنات، المحصنات هناك يعني المتزوجات، أما هنا والمحصنات من المؤمنات أي الحرائر العفيفات. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، وكذلك الحرائر من قبلكم. هذا يجوز لك أن يجوز للمسلم أن يتزوج المحصنة من المؤمنة والمحصنة من الذين أوتوا الكتاب، اليهودية أو النصرانية.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: هدايات الحديث الشريف.

0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو رقية، صحابي جليل، كان نصرانيا فأسلم سنة 9 للهجرة في وفد تميم، أول من أسرج المسجد، سكن فلسطين. روى حديث الدجال والجساسة المشهور، توفي سنة 40 للهجرة. الدين الملة والشريعة، وهو منحصر في النصيحة، فالنصيحة عماد الدين وجوهره. النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح له. أئمة المسلمين، حكامهم وعلماؤهم، عامتهم، جميع المسلمين. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. الدين كله منحصر في النصيحة، فهي عماده وقوامه. يا من تطلب حقيقة الدين، فليس الدين مجرد صلاة وصيام، بل هو صدق في المعاملة وإخلاص في السريرة. فمن غش المسلمين في نصحه فقد خان دينه. فانصح لله، تكن في أمان الله. النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك وإخلاص العبادة له وتوحيده ووصفه بصفات الكمال والتنزيه عن النقائص والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم في كل زمان ومكان. النصيحة لله ذروة العبودية، وهي أن تمتلئ قلبا بمحبته وخوفا من مقامه وشوقا إلى لقائه، أن تغار إذا انتهكت محارمه وتفرح إذا أطيع. فهل وجدت في قلبك غيرة لله إذا عصي؟ فإن وجدتها فاحمد الله، فتلك علامة الإيمان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه ومحبته والعمل بشرعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق ونصرته والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونشر دعوته. النصيحة لكتاب الله حياة القلوب، فمن هجر القرآن فقد غش كتاب ربه، ومن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه فقد نصح له. فاجعل القرآن صاحبك في الخلوة وإمامك في الجلوة، فإنك إن نصحت له نصحك هو وهداك. النصيحة لولاة أمور المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتوقيرهم ونصحهم بالرفق واللين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، فليست المحبة باللسان والدعوة، ولكن بالسير على خطاه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. فمن أحبه حقا لم يقدم قول أحد على قوله، فاتبع ولا تبتدع، تكن حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النصيحة للأئمة صلاح للأمة، النصيحة لولاة أمور المسلمين وحكامهم بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، وبأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والإصلاح والتوفيق والحفظ والرشاد والسداد، وبأن تعينهم على الحق وتطيعهم في المعروف وتنصحهم سرا برفق، فبصلاحهم يصلح الناس وبفسادهم تفسد الرعية، فكن مفتاح خير لهم. والنصيحة لعلماء المسلمين بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد والسداد والحفظ، وبالرجوع إليهم في الفتاوى والاستشارات وتلقي العلم عنهم، فهم ورثة الأنبياء. النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم لكل خير بالرفق واللين. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم وترشدهم إذا ضلوا. فالمؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه خيرا شجعه، وإن رأى عيبا ستره ونصحه. الناصح أمين في الأرض، فالله يحب الناصحين والناس يأمنونهم، ومن نصح لله نصحه الله، ومن غش عباد الله لم يوفق. فانصح للخلق ينصحك الخالق. ترك النصيحة خيانة، فمن رأى منكم منكرا فلم يغير، أو رأى ضالا فلم يرشده، فقد خان الأمانة. فالدين النصيحة، ومن كتمها فقد كتم الدين. فيا عبد الله، كن ناصحا لله بتحقيق العبودية له سبحانه بجميع جوارحك في سرك وعلانيتك، وكن ناصحا لكتاب الله في عملك وخلقك وأدبك، وكن ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك وهديك وطريقتك، وكن ناصحا لأمة المسلمين وولاة أمرهم بتوقيرك ودعائك وسمعك وطاعتك في المعروف ومحبتك، وكن ناصحا لعلماء المسلمين بتوقيرك ودعائك وتلقي علمك ومحبتك، وكن ناصحا لجميع إخوانك المسلمين لكبارهم بتوقيرك ولصغارهم برحمتك، ولهم جميعا بتوجيهك ودعائك ومحبتك. فإن فعلت فقد جمعت الدين كله. إلى هنا أحبة المستمع الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف، إعداد وتقديم
1: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
0: تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شروط التوبة: 1- الإخلاص لله. 2- الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله، وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه، وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه. 3- انكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم ألا يعود إلى الذنب مستقبلا. 4- أن تكون التوبة في وقت القبول، القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها، والقبول الخاص قبل حضور الأجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له.

0: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أم قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
2: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
3: عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. والحديث في صحيح مسلم. في هذا الحديث بيان ثواب السنن الرواتب التي تكون بعد الفرائض. فقد أخبرت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من يصلي كل يوم 12 ركعة نافلة غير صلاة الفريضة فإن الله يبني له بيتا في الجنة. فأخبرت أم حبيبة أنها ما زالت تصلي وتحافظ على هذه الركعات بعدما سمعت فضلها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال راويا الحديث عمرو بن أوس والنعمان بن سالم، ليكونوا مثالا يحتذى في المثابرة والاستمرار على العمل الصالح، وهذا هو شأن المؤمن. والرواتب 2 ركعة قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 ركعة بعدها.

0: وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. والحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات وتكفير السيئات وترغيم الشيطان وتكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص بترك شيء منها أو من آدابها كالخشوع أو ترك التدبر في القراءة والأذكار وغير ذلك، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها. فيا لها من غنيمة عظيمة تنشط لها همة المحبين الصادقين، بيت في الجنة إذ لا صخب فيه ولا نصب بجوار الرحيم الرحمن. فما أجمل المنزل وما أعظم الجوار رزقنا الله وإياكم من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة، فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل ابن كلال ومن معهم، فطردوه وأغروا به سفهاءهم فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف، رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله.
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضيل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى.
0: نعم،
1: نينوى.
0: نينوى
1: هي نفسها.
0: هي نفسها. نينوى هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من
0: كلهم
1: بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق،
0: صدقت، ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط، يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس
0: كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ قليل اللي يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول له أنا من نينوى.
0: نعم، فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس، وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدميه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء، إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته. في سورة الصافات فصل الله في قصته، يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح وكذا، لا، هو مرسل.
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبق بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقة إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم. منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط، بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: يعني أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه روايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها، يقولون هذا رجل صالح اتركوه، ربنا. ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الروايات إسرائيلية، صدقت. لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجدي هذا الهروب.
0: انظر، والله هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم،
0: نعم. قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه، ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضر،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم،
1: ولذلك غاضب،
0: نعم، وهو مكظوم، يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت، وسماه ذا النون، يعني النون هو الحوت أيضا، وسماه يونس، فهو في القرآن الكريم في أربع مواضع سمي يونس، والبقية سمي صاحب الحوت ذا النون. فلما يعني نزلت هذه الآية ظن بعض الصحابة أنه يجوز لهم أن يفضلوا النبي على يونس، يقولون يعني محمد خير من يونس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، لأن التفضيل بين الأنبياء حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز التفضيل بين الأنبياء إلا بالنص الشرعي. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأيضا هو من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع باب المفاضلة بين الأنبياء دون أدلة. ولذلك أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه في بداية الدعوة: لا تكن كصاحب الحوت في الاستعجال، ولا تكن كصاحب الحوت في عدم الصبر على الدعوة وعلى قومه حتى تؤتي ثمارة. يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا كما في سورة الأنبياء، وكما قلنا في قصته أنه ركب البحر وألقوه في السفينة لما زاد العدد،
1: نعم،
0: فالتقمه الحوت. هنا عندما التقمه الحوت يقال أن الله أوحى إلى الحوت أن لا يقطع له لحما ولا يكسر له عظما، ولذلك بقي في بطن الحوت، لبث في بطنه، واللبث هو المقام يعني المتوسط أو الطويل، فلبث في بطنه. لولا الله يقول لولا أنه كان من المسبحين، إشارة إلى أنه كان كثير التسبيح كثير العبادة، كان أواه عليه الصلاة والسلام منيبا، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
1: الله أكبر،
0: سبحان الله. لاحظ يعني أنه يبعث من بطن الحوت،
1: الله أكبر،
0: لكنه كان مسبحا يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك في بعض الروايات أنه سمع الملائكة تسبيح يونس فقالوا: صوت معروف من عبد معروف من مكان غير معروف، يعني من بطن الحوت. فقال الله تعالى: هذا عبدي يونس، وذكر لهم قصته أنه قد أمر الحوت فالتقمه، فأنجاه الله سبحانه وتعالى بسبب تسبيحه. ولذلك لعلنا إن شاء الله نشير إلى هذه المسألة، وهي مسألة الفوائد من قصة يونس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب، وهو جانب الإكثار من الذكر والتسبيح، وكيف أن التسبيح عندما كان يداوم عليه في وقت السعة نفعه الله به في وقت الضيق.
1: سبحان الله. نعم. عندنا موضوع أيضا كيف خرج من بطن الحوت وكذا، إن شاء الله نأخذها بعد فاصل قصير.
0: نعم، لا بأس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا يونس صاحب الحوت صاحب ذنون أيضا عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فضيل الدكتور، وصلنا عندما كان يسبح في بطن الحوت وأكثر من تسبيح.
0: نعم.
1: والله سبحانه وتعالى وصله هذا الدعاء واستجاب دعاءه.
0: أحسنت. نعم، لما يعني الله سبحانه وتعالى دعا يونس عليه الصلاة والسلام وذكر لنا الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به يونس في بطن الحوت.
1: نعم.
0: وانظر إلى القصص القرآني أنه يروي أشياء وأحداث لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله. يعني فقد ذكر لنا هذه الحادثة التي وقعت تحت البحر في بطن الحوت في زمن لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع به. قال الله في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: الله أكبر.
0: هذه الدعوة التي دعا بها يونس في بطن الحوت.
1: جميل.
0: قال الله: فاستجبنا له، وأمر الحوت فألقاه على شاطئ البحر. قال: فنبذ بالعراء وهو مذموم، فنبذ بالعراء وهو سقيم، عفوا وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. واليقطين هو نوع من الشجر أشبه ما يكون اليوم بالدباء. بالدباء يعني هذا الذي يؤكل.
1: نعم.
0: نوع من الطعام، لكن شجرة الدباء ضخمة، استظل بظلها وأكل منها عليه الصلاة والسلام فرجعت إليه الحياة.
1: نعم، من القرع.
0: نعم، والقرع. نعم، أحسنت. والروح. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثة يعني
1: هنا يذكرون أن ورقها كان كبير وغطى على جسده،
0: هذا صحيح،
1: يعني أنه كان طري من أجل أن لا تأتي الحشرات، هذا وارد؟
0: يعني هذا وارد، لأن الله سبحانه وتعالى لم يختر ولم ينص على هذه الشجرة إلا لحكمة. نعم، هكذا الذي يبدو أنه أنبتنا عليه شجرة من يقطين، ثم لما تعافى ورجعت إليه صحته رجع إلى قومه داعية لهم. الله سبحانه وتعالى لاحظ في القرآن الكريم، ذكرنا نحن قصة عاد وذكرنا قصة هود وذكرنا
1: قبل
0: قصة
1: أن ننتقل في الدكتور هنا موضوع اليقطين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء.
0: صحيح.
1: فهل هي نفسها أم غيرها؟
0: الذي يبدو أنها نفسها.
1: نفسها.
0: نبدو هذه اليقطين يعني نبتة معروفة وفاكهة معروفة، تعتبر من مثل القرع ومن طائفة القرع والكوسة يعني هذه النباتات التي تعمل اليوم ولا زالوا الناس يستخدمونها. لكن قد تكون والله أعلم تلك النبتة التي أنبتها الله على يونس ضخمة، ولا شك أنها يعني نبتت بأمر رباني وبطريقة يبدو سريعة حتى يعني تكون كرامة ومعجزة ليونس عليه الصلاة والسلام. هنا في قصة يونس يا دكتور، في سورة يونس الله سبحانه وتعالى ذكر لنا لفتة في قصة يونس، وهي أنه هو طبعا خرج من قومه مغاضبا، صح؟
1: نعم.
0: فابتلي بهذا الابتلاء وظن قومه أنه قد هلك، لكن الله أعاد له الحياة وأخرجه سالما من بطن الحوت وخرج إلى شاطئ البحر. فلما عادت إليه عافيته وصحته رجع إلى قومه مرة أخرى. فالله ذكر لنا يعني قصة تعتبر نادرة في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أن يأتي رسول يدعو قومه فيكذبوه.
1: دائما تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب،
0: تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب، تكذيب وعذاب. يونس كان استثناء.
1: سبحان الله.
0: نعم، فقد أرسله الله إلى قومه فلما هددهم بالعذاب آمنوا.
1: سبحان الله.
0: نعم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها.
1: سبحان الله.
0: إلا قوم يونس، يعني لا، يعني معنى الآية أنه لم يكن هناك قرية كفرت بالله ويعني وش اسمه وأسلمت بعد أن رأت العذاب أبدا. كلهم بعد أن يعني عمهم العذاب وأهلكهم، عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم، كل هؤلاء الأقوام عمهم العذاب وأهلكهم به، إلا قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: فمتعناهم إلى حين.
1: جميل.
0: قال الله: يعني أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فكان هذا استثناء في تاريخ الرسل كلهم قوم يونس. والله، والذي يبدو لي والله أعلم يا دكتور أيضا أن من أسباب استجابتهم ما وقع له، قصته كانت عجيبة. أنه قد وقع في البحر،
1: رأوا بعينهم.
0: نعم، وقع في البحر والتقمه الحوت ثم رجع مرة أخرى إلى الحياة، هذا عجيب. فلما أخبرهم بالقصة وكرر عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوحيد استجابوا له ومتعوا، كما أخبرنا أنهم كان عددهم 100,000 أو أكثر من 100,000. هذه القصة يا دكتور خلاصتها التي يمكن أن نستخلصها: عدم الاستعجال في الدعوة والصبر.
1: جميل.
0: وقد نزلت هذه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم في أول الدعوة إلى الله. الله يقول: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب.
1: فعلا عندنا بعض الجماعات الإسلامية مع الأسف يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية، بل يعيدوا الخلافة كلها بأشهر.
0: حسنت.
1: بينما أنبياء الله بقوا عشرات السنوات تربية وتعليم ودعوة وابتلاء وصبر.
0: دائما
1: يعني التدرج، لا يؤمنون بالتدرج.
0: يعني خلاصة ما يمكن أن نقوله يا دكتور في قصص الأنبياء أنها تعلمنا الصبر، تعلمنا طول النفس، والتربية خاصة، التربية هي من أحوج الأشياء إلى الصبر وطول النفس. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر.
1: صحيح.
0: تربية الطلاب تحتاج إلى صبر.
1: نعم.
0: تربية الأتباع، تربية الأمم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد أن الصبر يعني قاسم مشترك بين الأنبياء. الصبر على الدعوة، الصبر على البلاء، الصبر على التربية، الصبر على قدر الله وعلى أوامر الله في صور كثيرة.
1: نعم.
0: فيونس عليه الصلاة والسلام هنا كان نموذجا لذلك النبي الصاب الذي استعجل في دعوته في البداية لما رأى الناس لا يستجيبون له، فتركهم وخرج مغاضبا من قومه، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء والتقمه الحوت وهو مليم. يعني معناه، معنى الآية: فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني وهو مستحق للوم على خروجه ومغاضبته، وأنه كان ينبغي على مثله وهو النبي المرسل أن يكون أكثر صبرا وأكثر صمودا.
1: جميل.
0: ولذلك جاء هذا الدرس للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته: يا محمد اصبر ولا تستعجل.
1: جميل.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الدرس بدأ يعني يفهم الدرس ويصبر ويأمر بالصبر ويقول: لم أمر بعد بالهجرة، لم يهاجر حتى أمر، لم يقاتل حتى أمر عليه الصلاة والسلام. وكان يعيب، يعني يعتب على أصحابه رضي الله عنهم عندما يستعجلونه فيقول: اصبروا فوالله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم.
1: جميل.
0: ولكنكم قوم تستعجلون.
1: صحيح.
0: عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني من فوائد قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وكما قلت لك أنها من القصص المختصرة التي وردت في القرآن الكريم موجزة، وليست يعني من القصص المفصلة التي وردت فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصة يعني هذه يعني القصة العظيمة هي ما ذكرت لك من يعني عدم الاستعجال في الدعوة. وأيضا هناك نقطة مهمة دكتور حذيفة في مثل قصة يونس، يعني قصة يونس كما قلت لك مختصرة في القرآن، تأتي الروايات الإسرائيلية وتفصل فيها بكلام لا دليل عليه. فتأتي كتب التفسير وتنقل هذه الروايات. نحن نقول لو لم نخرج من دروسنا هنا في قصص الأنبياء إلا بهذه النقطة، وهي نحن نقتصر يا إخوان في قصص الأنبياء على ما ثبت وصح.
1: جميل.
0: ولا نطلق لأنفسنا ولخيالنا العنان حتى نملأ الفراغات. لا، فإنما ذكر لنا في القرآن الكريم فيه كفاية، وهو الذي تقوم تتعلق به العبرة يا دكتور حذيفة. جميل. يعني الآن مثلا قصة يونس، ما اسم قومهم الذي أرسل إليهم؟ لا نعلم. المنطقة بالتحديد لا نعلم. هل كان لديه زوجة وأولاد؟ الله أعلم. كل هذه التفاصيل لا تهمنا. جميل. لكن الذي يهمنا أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أمر بأن لا يستعجل، وأنه عليه الصلاة والسلام رجع وأناب واستغفر، وأن الله قد قبل توبته ورجع إلى قومه فدعاهم فاستجابوا له، وأنهم يعتبرون استثناء بين الأمم، أنهم أمة يعني يحق عليها العذاب، ثم لما رأوا العذاب آمنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأعراف في مواضع من قصص الأنبياء قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى الإنابة، يرى التوبة، يرى الرجوع إليه من الناس.
1: جميل.
0: حتى ولو كان العذاب قد حق عليهم واستحقوا.
1: صحيح. نعم. عندنا سيدنا ذو الكفل عليه الصلاة والسلام له صلة بسيدنا يونس، ماذا نعرف عنه؟
0: يعني بعضهم يذكر أنه كان يعني قريب عهد به، أنه كان يعني، وذلك لأنه قد ذكر معه في القرآن الكريم في بعض المواضع. لكن لا، ليس هناك روايات دكتور يعني تربط بينهما ربطا يعني نستطيع أن نقطع به.
1: يقول أنه ابن سيدنا يونس،
0: بعضهم ينسب
1: ابن أيوب.
0: نعم، بعضهم ينسبهم إليه، وبعضهم يعني لم يعني يفصل تفصيلا فيه. يعني ذو الكفل يعتبر من أقل الأنبياء تفصيلا في القرآن الكريم.
1: جميل.
0: نعم، وإلياس.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، يعني كانت رحلة ماتعة مع أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، أفضل البشر فعلا. أغنيتم ما شاء الله معلومات وفوائد، صراحة استفدنا كثيرا.
0: جزاكم الله خير دكتور،
1: وممتعة،
0: أسأل الله أن ننفع بها.
1: آمين آمين، إن شاء الله نراكم في برامج جديدة نستفيد من علمكم.
0: نسعد
1: ما شاء الله.
0: نسعد بك دكتور حذيفة،
1: متخصص بالقرآن الكريم، ما شاء الله عليكم.
0: بارك الله فيك.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في برامج جديدة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يونس عليه الصلاة والسلام بالرغم من ما أصابه من البلاء والتقام الحوت له، إلا أنه بعد عودته رجع إلى دعوته لقومه فاستجابوا له. وهذه قصة نادرة في تاريخ الأمم مع أنبيائهم، أن يستجيب قوم لنبيهم بعد أن يروا العذاب. لم يحدث ذلك إلا في قصة يونس. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولذلك ينبغي عليك أيها الداعية ألا تيأس من استجابة المدعوين أبدا، مهما كانت عتوهم ومهما كان تكذيبهم. وليكن يونس عليه الصلاة والسلام قدوتك في هذا الصبر وفي هذا النجاح الذي تحقق له مع قومه عليه الصلاة والسلام.

الكريم، ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: العاشرة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم التسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نسعد بتقديمه إليكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك ورحب بك ورحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم أمين. وعلى بركة الله نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، ونبدأ بسؤال من المستمع عبد الملك من الرياض، يقول: هل الخوف من المستقبل ينافي حسن الظن بالله، أم أن الإنسان من الطبيعي أن يخاف ويكون مع ذلك حسن الظن بربه؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من شأن المؤمن أن يكون حسن الظن بربه جل وعلا، ومن مقتضى حسن الظن بالله أن يبذل الإنسان الأسباب المؤدية إلى إصلاح الأمور وترتيبها وتهيئتها، فإن الله جل وعلا قد جعل لكل أمر سببا. ومن هنا فمن شأن أهل الإيمان أن يكونوا متفائلين، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، وقد قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ومن هنا فإن المؤمن يكون حسن الظن بالله جل وعلا، وقد جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ومن هذا المنطلق على المؤمن أن يكون متفائلا بعيدا عن الخوف في أمر مستقبله، ولا يدعوه هذا الفعل إلى الكسل، بل يدعوه إلى العمل والنشاط وترتيب أموره وأعماله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أهل الإيمان في الأعمال، وقد قال تعالى: قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب إلى الجبل فيأتي منه بحزمة حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن ينبغي به أن يكون نشيطا متفائلا، فإن النفس البشرية حينما تكون متفائلة يدعوها ذلك إلى النشاط والعمل، وحينما تكون متشائمة يدعوها ذلك إلى الإحباط وترك إنجاز الأعمال. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا ببذل الأسباب المؤدية إلى إصلاح حاله، ويبتعد عن هذا الشعور القلبي بالخوف من المستقبل الذي لا يفيده شيئا، بل يؤثر على مسيرته وعطائه، ويكون من أسباب إحباطه وعدم إقباله على الأعمال التي يكون لها الأثر الحميد في دنيا العبد وآخرته.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل يصح قول أنا متوكل على الله ثم عليك؟
2: التوكل يراد به تفويض الأمور واعتقاد أن الأسباب لا تؤثر بنفسها وإنما بتقدير الله جل وعلا، ومن هنا فإن التوكل عبادة، والعبادات لا يجوز صرفها لأحد غير الله جل وعلا. ومن هذا المنطلق جاءت النصوص بالتأكيد على وجوب إفراد الله بالعبادة، فإن الله جل وعلا قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فقوله وعلى الله جار ومجرور، وقد قدمت مما يفيد الحصر، فيجب أن يحصر الإنسان توكله على الله جل وعلا. قال جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال جل وعلا في كتابه: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فإذا اكتفى الإنسان بالله جل وعلا فإنه حينئذ يكون هذا من أسباب كفاية الله له. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتوكل على غير الله جل وعلا. وينبغي هنا أن يفرق بين التوكل والتوكيل، فإن الإنسان قد يوكل غيره في أداء شيء من الأعمال، والوكالة عمل جائز، ولا حرج على الإنسان في أن يوكل غيره في أداء أعماله الدنيوية مما تدخله النيابة. ففرق بين التوكيل والتوكل، فالتوكل خاص بالله جل وعلا، والمؤمن حينما يستشعر أن الله هو مدبر الكون ويتأمل في آياته الكونية وآياته الشرعية يكون من أسباب تعلق قلبه بالله جل وعلا، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال: وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذا من شأن المؤمن أن يفرد الله جل وعلا بالتوكل. قال تعالى: فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول في سؤاله: هل يجوز أن أسأل الله سبحانه وتعالى أمرا معينا وأكرر الدعاء به سنوات طويلة، أم الأفضل أن أترك الأمر وأرضى بما قدره الله؟
2: بل الأفضل أن يدعو الإنسان، فإن الدعاء عبادة يتقرب الإنسان بها إلى ربه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقد رغب الله أهل الإيمان بالدعاء، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا، ففي الحديث أنه لما أصيب بما أصيب به فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا. وفي أحاديث كثيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيها ربه جل وعلا، سواء قبل وقوع المصيبة أو بعدها. فانظر إليه مثلا في يوم بدر حينما دعا الله جل وعلا وأكثر دعاءه لله حتى سقط رداؤه، فأخذه أبو بكر فقال: كفاك مناشدتك لربك فإن الله ناصرك. ومن هنا فإن أهل الإيمان يدعون الله جل وعلا ويتقربون إليه بهذه العبادة العظيمة، عبادة الدعاء، ليكون هذا من أسباب رضا الله عنهم، فإن الله يحب من العبد أن يكون ملحا في دعائه، ويدعو الإنسان مستشعرا شروط الدعاء وصفات الإجابة، ليكون هذا من أسباب استجابة الله جل وعلا له. وقد قال جل وعلا آمرا أهل الإيمان بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا في كتابه العزيز مراغبا أهل الإيمان في الدعاء، قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وبالتالي فإن المؤمن يتقرب إلى الله بعبادة الدعاء. وأما القول بالتسليم للقضاء والقدر فهذا كلام فيه إجمال، وبالتالي لا يصح للعبد أن يطلقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بذل أسبابا كثيرة لرفع بعض قضاء الله وقدره، فإنك تتيقن من حصول القدر والقضاء فيما مضى، لكنك لا تتيقن من كونه المقضية

0: فيما يأتي من أيامك المستقبلية، وبالتالي فأنت تتقرب إلى الله ببذل الأسباب المؤدية إلى رفع ذلك القضاء المقضي الذي لا يرغبه الإنسان، ويتقرب بذلك لله جل وعلا، سواء بعبادة الدعاء أو ببذل الأسباب الطبيعية التي تكون سبباً من أسباب إزالة تلك المصائب. ولذا شرع للعبد أن يطلب الرزق رفعاً لما يكون عنده من حاجة أو جوع، وهكذا على العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة التداوي، ليكون ذلك من أسباب رفع المرض الذي هو من أقدار الله. ومن ثم نعلم أن إطلاق هذه اللفظة لا يصح.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤال من إحدى المستمعات تقول فيه: هل ترك قراءة القرآن الكريم أياماً أو أسابيع يعد من هجر القرآن، خاصة أني أقرأ أذكاري في اليوم والليلة وفيها شيء من القرآن؟
0: قراءة القرآن عمل صالح ينال الإنسان به الأجور الكثيرة، ويكون سبباً من أسباب مرضاة الله عن العبد. وقد جاءت النصوص بالترغيب في قراءة كتاب الله جل وعلا، قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال جل وعلا في كتابه العزيز: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ومن هنا فعلى العبد أن يتقرب إلى الله بقراءة هذا القرآن. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ومن مقتضى الترتيب أن يكون الإنسان تاليا له. وقد حذر الله جل وعلا من هجر هذا القرآن، فقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك على الإنسان أن يجعل له وردا يوميا من كتاب الله جل وعلا، إن استطاع أن يقرأ أو على الأقل أن يستمعه. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذا الزمان أن هيأ لنا سبل التواصل بكتاب الله جل وعلا، فعرف الناس القراءة والكتابة، ويسر الله المطابع التي طبعت بها المصاحف، وأوجد الله جل وعلا المصاحف في هذه الأجهزة التي بين أيدينا من جوالات ونحوها، كما جعل لنا طرائق نستمع بها لقراءة كتاب الله جل وعلا، سواء من الإذاعات التي تعنى بكتاب الله جل وعلا كهذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم، أو بالمسجلات والمواقع التي يتمكن الإنسان بها من سماع آيات كتاب الله جل وعلا. ولذلك فعلى الإنسان أن يتقرب إلى ربه بسماع آيات القرآن، لتكون من أسباب رحمة الله له، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهكذا يتقرب إلى ربه بأن يقرأ كتاب الله جل وعلا، ويجعل لقراءة كتاب الله جزءا من وقته اليومي.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال. أحد المستمعين يقول: هل قراءة التفسير وفهم معاني الكلمات للقرآن الكريم يعد من التدبر؟
0: يراد بالتدبر فهم المعاني التي قصدها الله جل وعلا في كتابه. قد أمر الله أهل الإيمان بتدبر كتابه، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك فإن تدبر القرآن مما يؤمر به، ومما يوصل إلى تدبر القرآن فهم المعاني التي اشتمل عليها كتاب الله جل وعلا بمعرفة معاني الألفاظ أو المعاني الإجمالية للآيات القرآنية، فإنها مما يدعو إلى تدبر كتاب الله عز وجل، ومن ثم فقراءة التفاسير ومعرفة معاني كلمات آيات القرآن مما يؤدي إلى تدبر القرآن. بارك الله فيك ووفقك لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر لزميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل الحلقة، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة الذاريات.

فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.

0: إلى فرعون بسلطان مبين فتولى
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب
2: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
1: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب.
2: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم جسر القلوب. أيها الكرام والكريمات، إن من حكمة الله تعالى ورحمته أن جعل لكل أمة من الناس سلطانا يسير أمورهم ويراعي مصالحهم ويقودهم نحو ما ينفعهم، وأمر بالاجتماع عليه وعقد بيعته بالمعروف، ونهى عن التفرق أو شق العصا عن أمره ونهيه، عصمة للأمة عن الفرقة الشيطانية المذمومة، وحفاظا لها عن التحزب المقيت الذي يوري نار النكبات والحروب والدماء. ولذا جاءت النصوص الصحاح بتوطيد هذه العلاقة المهمة بين الفرد وولي أمره، فهي صمام الأمان وبها يكتمل الإيمان. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري ومسلم. وإهمال هذه العلاقة الشرعية بولي الأمر هو في الحقيقة خروج عن طريق الجماعة الآمن. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. رواه البخاري ومسلم. والخارجون عن بيعة الإمام لا حجة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. ولا يجوز أيها الإخوة والأخوات، لا يجوز بحاد أن يستهان ببيعة الإمام المسلم الذي أقام التوحيد وعظم الشعائر وأقام الحدود وأظهر العبادات وأركان الإسلام وأمن الناس في بيوتهم وأعمالهم وأرزاقهم وعبد لهم الطرق وعلمهم أمور دينهم ودنياهم وبذل الوسع في صحتهم وعافيتهم وجميع ضروراتهم وحاجياتهم وكمالياتهم. ويجب أن لا يلتفت إلى تلك الشبه المغرضة التي يتعلق بها الخارجون عن الجماعة، فهي لا تعد أن تكون شبها واهية، بل هي أوهى من بيت العنكبوت لبعدها كل البعد عن أدلة الشرع وأصول الإيمان. فأين هؤلاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. رواه البخاري. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحقيق مقاصد العلاقة بين الفرد وولي أمره، ربط طاعة الله وطاعته

0: بطاعة الأمير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم النصح للحاكم بالمعروف، وهو متعلق بكبار أهل العلم الربانيين وأهل الحل والعقد، ويكون ذلك بالمنهج النبوي الكريم الذي جاء في حديث عياض بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، رواه أحمد وصححه الألباني. وتبنى هذه العلاقة على تكريم ولي الأمر، لأن ذلك سبيل لتكريم الله للعبد. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، رواه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. ولهذا أجمع المسلمون جميعا على وجوب طاعة ولي أمر المسلمين بالمعروف، وتحريم الخروج عليه لما في الخروج عليه بكل أشكال الخروج من مفاسد عظيمة ومصائب جسيمة تهلك دونها الأرواح، وتنقص بسببها الأرزاق، وتنتهك من أجلها الحرمات. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين. وقال ابن تيمية رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر الله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق، انتهى كلامه رحمه الله. ولنتأمل جيدا أيها الأحبة ماذا يجري حينما تنفصم هذه العلاقة بين الفرد وإمامه، فتراه يؤلب عليه، أو يتتبع زلاته، أو يسعى في نشر الأكاذيب والشائعات التي تشحن قلوب الناس عليه بالزور والبهتان. كل ذلك وغيره لا يرجى منه نفع أو فائدة، بل عون للعدو وتحقيق لمآرب الطامعين والشامتين الذين لا يسرهم أمن البلاد ولا استقرارها ولا رخاؤها، بل يتمنون خرابها وبوارها لا قدر الله. وهنا يميز الله الخبيث من الطيب، فالطيب هو من يترجم صفاء عقيدته بمساندة ولي أمره في المعروف ونشر الخير وتنمية البلاد، وتراه يلهج بالدعاء الصادق له بالحفظ والرعاية والتوفيق والسداد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، رواه مسلم. ولهذا قال الفضيل بن عياض: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. وبهذا المعنى تجتمع قلوب المؤمنين على إمامها ليمنحها الله القوة والمكانة والهيبة، وليطمئن الناس على دينهم، وليأمنوا على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، وليبوء العدو بالخذلان. فاللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وخذ بنواصيهم إلى كل معروف، واجزهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. وإلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جسر القلوب، جسر القلوب، برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة، يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها. جسر القلوب، جسر القلوب، جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عاييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يصنع لأخرق. قلت: أرأيت إن كان أخرق أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ قال: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. رواه الطبراني في الكبير واللفظ له، ورواته ثقات، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. يرضخ يعطي عطية قليلة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم وغيره. قوله مجخيا يعني مائلا. ومعنى الحديث أن القلب إذا افتتن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان، كما يخرج الماء من الكوز إذا مال أو انتكس. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم، فقد تودع منهم. رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أخرجه مسلم في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاستقامة، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: بيت النبوة.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
4: ما حكم صلاة العيد وما الحكمة من مشروعيتها؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة العيد واجبة على الرجال وجوب عين، فمن تركها وهو قادر عليها فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حتى النساء أن يخرجن، حتى العواتق وذوات الخدور التي ليس من عادتهن الخروج أمرهن أن يخرجن، حتى الحجاب أمرهن أن يخرجن لكن يعتزلن المصلى، فهي فرض عين على الرجال، لا يجوز لأحد من الرجال أن يدعها، فإن تركها فهو آثم. أما الحكمة منها فهي إظهار الشكر لله عز وجل بما أنعم به على العباد من إتمام فريضة الصوم وإتمام سنة القيام، وهي مظهر محبوب للنفوس، لأن أهل البلد يخرجون إلى مكان واحد برجالهم ونسائهم وصغارهم وكبارهم، فيكون منظرا حسنا يسر الناظرين. نعم.
4: التكبير فضيلة الشيخ ما حكمه وما صفته وما هو وقته ليلة العيد؟
3: التكبير سنة مؤكدة بأمر الله به، حيث قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وصفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن شئت فقل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ووقته من غروب الشمس آخر يوم من رمضان، أي من ثبوت دخول شهر شوال، إلى حضور الإمام لصلاة العيد.
4: جزاكم الله خيرا. بعض الناس يأكل التمرات في المسجد، هل هذا صحيح؟ وما الحكمة من مشروعية الأكل يا شيخ؟
3: في عيد الفطر خاصة.
4: نعم يا شيخ.
3: الأفضل للإنسان أن لا يخرج من بيته حتى يأكل تمرات وترا، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11 حسب ما يرغب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. والحكمة من ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. ما حكم ذهاب المرأة إلى المصلى يوم العيد يا شيخ؟
3: سنة أن تذهب، وليس هناك صلاة يسن للنساء حضورها إلا صلاة العيد، لكن لا يجوز أن تخرج متطيبة ولا متبرجة بزينة، بل تخرج وعليها أباءة، الأباءة المفيدة التي تستر المرأة كلها، وبدون ثياب جميلة، وبدون طيب.
4: حفظكم الله، متى يبدأ وقت صلاة العيد فضيلة الشيخ؟
3: يبدأ إذا زال وقت النهر، وقت النهر بعد طلوع الشمس، يعني إذا مضى ثلث ساعة يكبر للصلاة. لكن الأفضل في عيد الفطر أن يؤخر الصلاة حتى يتمكن الناس من إعطاء زكاة الفطر صباح العيد. أما في الأضحى فالأفضل أن يقدم الصلاة من حين يزول وقت النهي، ليتسع وقت ذبح الأضاحي. نعم.
4: جزاكم الله خير. إذا وصل المسلم إلى المصلى هل يؤدي التحية أم يجلس دون صلاة؟
3: يصلي تحية المسجد، لأن مصلى العيد مسجد، والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحجاب أن يعتزلن المصلى، وهذا حكم من أحكام المسجد يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتبره مسجدا. وإذا كان كذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: أليس قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي العيد ركعتين لا يصلي قبلهما ولا بعدهما؟ فالجواب بلى، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى المصلى شرع في الصلاة فورا، وصلاة العيد تجزي عن تحية المسجد. نعم، نقول للناس إذا انتهت الصلاة فانصرفوا إلى بيوتكم ولا تصلوا في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها. نعم.
4: ما حكم الخطبة، خطبة صلاة العيد، وهل يجب الإنصات لها، وهل يجوز الاكتفاء بخطبة واحدة؟
3: العيد له خطبتان، وقيل له خطبة واحدة، والأمر في هذا واسع والحمد لله، وهي سنة، يعني لو أن الناس تركوها لم يأثموا، لكن فاتتهم السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يدعها ما دام أهل البلد يعملون بها، لأن مثل هذه العبادات الظاهرة لا ينبغي للإنسان أن يعدل عما كان الناس عليه إلا أن يكون محرما، لأنه إذا عدل عنها وهي شعيرة من الشعائر عند الناس تزعزعت الثقة عندهم في شريعتهم، وقالوا: ما هذا؟ لذلك أطلب من إخواني أن لا يدعوا خطبة العيد ولو قلنا إنها سنة.
4: أحسن الله إليكم. من فاتته صلاة العيد يا شيخ هل يقضيها؟
3: من فاتته صلاة العيد فلا يقضيها، لأنها صلاة شرعت على وجه معين من الاجتماع إليها والخطبة، فلا تقضى كصلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة لا تقضى، لكن إذا فاتت يصلي الإنسان الظهر لأن وقت الظهر باقٍ ولا بد من أن يصلي. فإذا فاتت الإنسان صلاة العيد فإنه لا يقضيها، ولكن ينبغي له أن يحرص على أن لا تفوت ليشارك المسلمين في صلاتهم ودعائهم.
4: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
5: الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبل تحية زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوادلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. بيت

0: مواليت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر، وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم، أنا رأيت يعني لحم في البرمة، فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا، بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة العائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم، الجيران والأحباب في الحي والمعارف، حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه، وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون،
لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقد بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا. فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل، لم يغضب، لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين، وهدايته للأولين والآخرين، ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
3: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. نحييكم فيها وفي بدايتها وفي هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن هذا الدين الإسلامي كله، وهو كله محاسن. نتحدث عن الأوامر، عن النواهي، عن التشريعات التي جاءت في ديننا الحنيف، نبين ونحاول أن نبرز ما فيها من خير للمسلمين، ونحاول أيضا أن نتلمس الجوانب الحسنة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ومثل ما ذكرنا أن كل هذه الجوانب حسنة وكلها خير وكلها بركة جاءت من عند الله تبارك وتعالى. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله معنا في بداية هذه الحلقة. دكتور، نتحدث في هذه الحلقات عن محاسن الإسلام، ومثل ما ذكرت أن تشريعات الإسلام الأوامر والنواهي هي كلها محاسن، نحاول أن نبينها في هذه الحلقات ونستعرضها أيضا. دكتور، في هذه الحلقة سنتحدث عن أمر مهم جاء به الإسلام واعتنى به الإسلام اعتناء بالغا، وهو فيما يتعلق بالبيوع. سنتحدث عن محاسن الإسلام في البيوع من خلال التشريعات التي جاء بها الدين الإسلامي. دكتور، أولا كمقدمة، لماذا نتحدث عن البيوع وكيف اعتنى الإسلام بالبيوع اعتناء فائقا؟ دعني أبدأ الحديث، لأن البيوع هي في تعامل الناس فيما بينهم، فنظم الإسلام هذا الأمر تنظيما عاليا وجيدا لكي يحفظ لكل طرف حقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالله تبارك وتعالى أنزل دينه على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الأوامر والنواهي هي عبادة لله تبارك وتعالى، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لكن العلماء لما جاءوا وصنفوا أبواب الفقه جعلوا بابا للعبادات وقابلوه بباب للمعاملات، وجعلوا باب العبادة في العلاقة بين المخلوق وخالقه، وجعلوا باب المعاملة في ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإن كانت الأبواب الأخرى تدخل أيضا في المعاملة. لماذا المال؟ المال فيه تشاحح شديد، ولذلك الله تبارك وتعالى ترك بيان الصلاة والزكاة والصيام وكثير من التشريعات لرسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في الصلاة عندنا وأقيموا الصلاة، وربما إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة في صلاة الخوف، لكن لا توجد تفاصيل دقيقة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أين التفاصيل التي تبين عدد الصلوات المفروضة والصلوات المسنونة؟ أين الآيات التي تدل على عدد ركعات كل صلاة وأوقاتها؟ ولا يوجد شيء، وإنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومثل ذلك الزكاة، ففي القرآن الكريم: وآتوا الزكاة، وفيها أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا توجد تفاصيل في الأموال التي تخرج فيها الزكاة، ولا في أنصبتها، ولا في أمور يعني كثيرة تتعلق بالزكاة، ولم يبينها القرآن، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رسالة أبي بكر ولها حكم الرفع ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنواع الأموال الزكوية وما يتعلق بها في الصيام أيضا. يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. لكن ما هي الأحكام المتعلقة بالصيام وما وأين وكيف؟ يعني تفاصيل كثيرة لم يذكرها الإسلام، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. بأقواله بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته. الحج عندنا يعني ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وآيات الحج أشهر معلومات، لكن أين تفاصيل الحج وما فيه من شعائر ومناسك وما فيه من واجبات وأركان؟
2: هي ليست في القرآن،
3: هي ليست في سنة القرآن، إنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قال خذوا عني مناسككم، لكن فيما يتعلق بالمال وما فيه من حساسية شديدة
2: في قضية الميراث،
3: في قضية الميراث مثلا العلماء يقولون الميراث لم يتركه الله لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما أوضحه
2: بالتفصيل
3: في آيات سورة النساء، بيّن الله تبارك وتعالى في قوله يوصيكم الله في أولادكم، والآيات التي بعدها ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ثم الآية التي في نهايته في نهاية
2: على سبيل
3: السورة
2: المثال.
3: على سبيل المثال، فلماذا جعل الله تبارك وتعالى تكفل بما يتعلق بالمال في مسألة الميراث مثلا؟ لما فيه من مشاحة بين الناس وما فيه من حساسية شديدة تتعلق بالمال. يأتي المعاملات المالية
2: قبلها دكتور أيضا الله عز وجل يعني مثل ما ذكرت أنه في نظم علاقة الإنسان مع الإنسان،

0: يعني كان له في الشرع، وإن لم يفصل فيما يتعلق بالمعاملات المالية من بيوع وإجارة وقرض وسلم وعراية وغيرها، لم يفصل في القرآن التفاصيل، ولكن الإسلام اعتنى بهذا الباب عناية لا نظير لها في كثير من الأبواب. لماذا؟ لأن أولا المال به قوام حياة الإنسان، المال به قوام حياة الإنسان، وما يتعلق بالمال يقولون مما تعم به البلوى، ما من إنسان إلا هو في حاجة إلى مال، وما من إنسان إلا هو في حاجة إلى بيع وشراء وإجارة
1: وأخذ
0: وقرض
1: وعطاء.
0: ورهن وهذه الأمور التي، ولذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بما يتعلق بالمعاملات المالية. وقد نشط علماء المسلمين فاستنبطوا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما به ينتظم هذا الباب، وما به نستطيع أن نستلهم المحاسن التي في الإسلام والتي جاء بها في تنظيم باب المعاملات المالية.
1: جميل.
0: ولذلك العلماء لما درسوها وجدوا أن فيها معاوضات، فيها تبرعات، فيها توثيقات، فيها أشياء يعني، وفيها عقود لازمة وعقود غير لازمة، فيها عقود
1: فيها تفصيلات كثيرة.
0: يعني ضمان وعقود ضمان وعقود أمانة، ويعني تفصيلات كثيرة جدا. لماذا؟ لما يتعلق بهذا الباب من أمور خطيرة، أخطرها الربا، الوقوع في الربا، أخطرها الوقوع في الربا. ولذا
1: دكتور عفوا عن المقاطعة، ولماذا حذر الله تبارك وتعالى من الربا؟ ولماذا يعني أذن الله عز وجل بالحرب على الربا على سبيل المثال؟ ولماذا أوجد الله عز وجل هذه التفاصيل في هذه الشريعة السمحة لغرض واحد وهو حفظ حقوق العباد؟
0: حفظ حقوق العباد ودفع الضرر عنهم. تصور أنك عندما تكون في حاجة إلى مال ولا تحصل عليه إلا بزيادة عما متى تستفيد؟ أولا أنك تتضرر بدفع أكثر مما تأخذ. الأمر الآخر، ينقطع المعروف بين الناس وتنقطع المبرات، لأن القرض هو مبرة. أنت عندما الآن تتنازل عن جزء من مالك وتعطله فترة من الزمن من أجل أن ينتفع منه
1: إنسان
0: بعض
1: آخر.
0: المسلمين، وأنت لست مستفيدا شيء، لكن لك حقوق في أنه يعود إليك وأنه ضامن له. هذه فيها دفع للضرر عن الناس، وفيه أيضا إحياء الأخلاق بين الناس وإبقاء المبرات بين الناس، لأن الناس يتضررون، الناس يحتاجون. ليس كل أحد يجد من المال ما يقضي به حوائجه التي أحيانا تتعلق بالضروريات، فأباح له أن يأخذ من الآخرين مالا. فإذا بقي الربا هو سيد الموقف بين الناس، تضرروا ضررا بالغا بسبب الحاجات التي تدفعهم إلى أخذ المال مع اشتراط الربا.
1: جميل. دكتور، من القواعد الكلية العظيمة التي جاءت بها الشريعة فيما يتعلق بالمعاملات المالية دفع الضرر. ما هي صور دفع الضرر التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في التعاملات المالية؟
0: ذكرت أن من القواعد الكلية الكبرى في الإسلام التي ذكرها العلماء هي قاعدة الضرر يزال، وقد نظمها بعضهم في قوله: خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرا، ضرر يزال، وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. فدفع الضرر، نحن الآن سنتكلم عن دفع الضرر فيما يتعلق بالمعاملات المالية، لكن الحقيقة الشريعة الإسلامية قامت على دفع الضرر. وإذا كان العلماء يقولون الشريعة جاءت لجلب المصلحة أو تكميلها ودفع المفسدة أو تقريرها، يأتي على رأس المفاسد الضرر، يأتي على دفع، يعني تجد ما من يعني تشريع إلا وفيه دفع ضرر عن الناس.
1: صحيح.
0: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وفي رواية: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. تجد أن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول هناك: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فتجد كثيرا من التشريعات يعلل تشريعها بدفع الضرر، فالضرر مبدأ عام، دفع الضرر ليس الضرر، دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة، وهو في المال من باب أولى لما في بين الناس، في يعني من التشاحح فيما يتعلق بالمال. الناس قد يتغافرون في كثير من الأمور، في الكنايات أو القروش أو ما يتعلق بذلك،
1: لكن في المال
0: لكن في المال تجد أن المال ربما فرق بين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الزوج وزوجه. كثير من المشاكل المالية بين الأزواج، تنهد أسر ويضيع أطفال، والسبب أموال جرت بين الرجل

0: المرأة تساهلت المرأة تساهل الرجل، طمعت المرأة طمع الرجل، وإذا بها تهد أسرا، بل تهد يعني أبا وزوجة وأخا، ويعني يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل. ولذلك عمر حين سأل رجلا عن رجل أيعرفه، قال نعم، قال أعاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. انظر كلام عمر يعني دقيق جدا، عاملته بالدينار والدرهم الذي تقطع فيه الرحم. كثير من الناس تجده يعني ما أحسنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، في الأمور في الجانب الناعم في الإسلام الجميل الرائع الذي ليس فيه
1: العبادي
0: مغالبة، ليس فيه مغالبة، إيه
1: للنفس.
0: أيوة، ولكنه عند أول اختبار في المال يسقط ويرسب ولا يستطيع أن يتمالك نفسه فيما يتعلق بالمال. وإلا أين يعني لو لم يكن للمال إصر علينا ما امتلأت المحاكم بالقضايا القضايا التي أصلا هي قضايا مالية.
1: صحيح،
0: يعني المفترض أنه لك عندي أعطيك، ولك ولي عندك أقتضي وتعطيني وانتهى الأمر، ولكن لما للمال من شهوة ومن لذة ومن إصر على الناس تجدهم يتغالطون. والصحابة رضوان الله عليهم لما وقر في نفوسهم الإيمان كان كل واحد يعطي صاحبه، ولذلك عندما يعطي صاحبه ماله. ولذلك عندما جاء اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم في البداية، قال إنما أنا بشر إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن يعني أخذ قال فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو ليذرها. تذكر بعض الروايات أن الطرفين تنازلا عما لهما، يعني صاحب الحق والطرف الآخر، لأنه أحس أن المسألة يعني فيها نار، فيها عذاب، فيها معاقبة. ولذلك الإسلام انظر فيما يتعلق بالمال، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. انظر لأن تنظيم المعاملات، ولذلك الإسلام بالمعاملات بتشريع المعاملات دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بحياتهم، لأنهم لا بد أن يتعاملوا فيما يتعلق بالمال، فشرع لهم تشريعات معينة يستطيعون من خلالها أن يستبيحوا مال بعضهم ببعض في وفق المنهج الرباني. لأنه أنا سأتعامل معك بالمال وتتعامل معي بالمال. قالوا إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، قد يبغي أحدنا على الآخر. وطيب سنبتعد عن التعامل المالي سيحصل علينا حرج شديد، لأن لا بد أن نتعامل فيما يتعلق بالمال. ولذلك الإسلام وضع التشريعات التي تبيح لي أن أستحل بعض مالك وتستحل بعض مالي بطريقة شرعية لا تبغي فيها علي ولا أبغي فيها عليك. فلذلك انظر الإسلام يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة أكل للمال بالباطل؟ لا، هو أكل لمال الآخر ولكن بوجه مشروع. أنت تبيعني وأنا أعطيك الثمن، فتستحل المال بمقتضى ما قدمت من سلعة، وأستحل السلعة بمقتضى ما دفعت من ثمن. هذه التشريعات التي جعلها الله تبارك وتعالى في تشريعات المعاملات دفع عنا الضرر. لو لم يبح لنا مثل هذه التشريعات البيع والشراء والإجارة وبعض الأمور التي يمكن أن
1: والقروض
0: نذكرها الآن والقروض التي يمكن أن نذكرها، لكنا في حرج شديد جدا، لأننا يعني يحرم علينا أكل مال بعضنا. طيب نريد أن نبيع ونشتري، نريد أن نؤجر، نريد أن نقترض، نريد أن يعني أبواب كثيرة في باب المال، ماذا نصنع؟ الإسلام جاء بتشريعات وقال يمكن أن تأخذوا مال بعضكم ولكن وفق التشريع الآتي. إذا
1: جميل.
0: أردتم أن تبيعوا فالأحكام هذه، وإذا أردتم أن تؤجروا فهذه الأحكام وغيرها من الأبواب.
1: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله نكمل حديثنا حول هذا الموضوع الماتع في محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه الحلقه مجددا لبرنامج محاسن الاسلام. نرحب بكم وبضيفنا الكريم الشيخ الاستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياك الله يا دكتور.
0: الله يحييك شيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام وحياكم الله جميعا.
1: اهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الاسلام في البيوع في في في الكل في القاعده الكليه الكبرى في دفع الضرر التي جاء بها ديننا الاسلامي. دكتور، من أبرز المحاسن التي جاءت بها الشريعة هي قضية الإشهاد في البيع، قضية الإشهاد في الدين. نريد أن نتحدث عن هذين المثالين تحديدا، الإشهاد في الدين وكتابته، والإشهاد أيضا في البيع.
0: طيب، أنا بقي لي في السؤال الماضي أمر مهم جدا فيما يتعلق بالأمثلة في دفع الضرر في البيوع في المعاملات المالية، وهي البيوع. لماذا يذكرون البيوع؟ قالوا لأنها أشهر ما يتعلق بالمعاملات المالية، وإلا في جميع الصور هي أيضا تتعلق بذلك. ما يتعلق بالإجارة وكيف دفع الإسلام عنا الضرر في إباحة الإجارة؟ أنت تعرف أن الإسلام منع بيع المعدوم. أولا، الإسلام منع أن يكون هناك تعامل إلا بأعيان
1: المشهود المشاهد،
0: أعيان المشهودة. البنوك الربوية العالمية من خلال ما نقرأ إذا عندهم 200 مثلا ينزلوا عروض ب400، فعنده فراغ كم؟
1: 200.
0: ما ليس لها أصول، ليس لها. عندنا في الإسلام ما ينفع هذا الكلام، لابد أن تكون هناك عين، ولذلك المعدوم سواء كان عينا أم كان منفعة لا يجوز في الإسلام بيعه ولا التعامل فيه. تمام. فإذا عندنا من مبادئ المعاملات المالية منع بيع المعدوم. منع بيع
1: المعدوم،
0: المعدوم عينا أو منفعة. طيب، هذا المبدأ الإسلام تركه، دفع عنا الضرر. الإجارة معاملة مالية على معدوم ولا على موجود؟ على منفعة معدومة. على منفعة معدومة. طيب، أي معدومة، لأنه أنت تستأجر الآن شقة أو تستأجر سيارة، المنفعة تأتي شيئا فشيئا.
1: أي،
0: وأنت تدفع الإيجار في بداية الشهر.
1: أي صحيح. أي، ليست كاملة،
0: ليست موجودة. وإذاك قالوا المنفعة تحصل شيئا فشيئا. أنا المنفعة تحصل ساعة فساعة فساعة فساعة، إلى أنتهى الإيجار. فباح الإسلام بالإيجار دفعا للضرر عنا، لأنه لو استمر هذا المبدأ وهو بيع المنافع المعدومة لما استطعنا نستأجر. هل كل إنسان الآن عنده بيت يسكنها ولا يحتاج الإيجار؟
1: يحتاج.
0: فمن خلال الإجارة، وهي إباحة بيع المنافع المعدومة، تبقى منافع كثيرة لا يجوز بيعها إذا كانت معدومة. في الإجارة أجاز الإسلام بيع المنافع المعدومة. ألم يرفع الإسلام عنا بهذا ضررا عظيما؟ قد أنت الآن عندك أسرة تريد أن تحفظهم، أن تحفظ صحتهم، أن تحفظ أنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وأن تحافظ على مالك، وتحتاج إلى سكن تسكن فيه، تقفل عليه بابك وتأمن فيه من الغوائل. فأباح الإسلام بيع المنافع المعدومة من خلال الإجارة. فيما يتعلق بالإشهاد في الدين وكتابته، وكذلك الإشهاد في البيع، الآن الذمم، الإسلام تعامل مع الإنسان على أنه إنسان، ولم يتعامل على الإنسان على أنه مثال من كائن مثالي. وهذا الإنسان فيه من الشح، وفيه من المغالطات، وفيه من الأمور غرائز الله ركبها فيه ليعمر الكون، ولكنها قد تنحرف إذا لم تلتزم شرائع الإسلام. وهنا نقول بأن الإسلام عندما ركب فينا غرائز، مثلا الحرص حرائز، أنه جمع المال غرائز، إنما أراد أن نعمر الكون، لا أن نخالف. ولذلك ما أنت تركب الغرائز في الإنسان حتى يحوطها بالتكاليف.
1: أي.
0: حتى يحفظها. الآن كون من غير غرائز هل يبنى ويعمر؟
1: لا.
0: طيب،
1: ليس هناك دوافع،
0: ليس هناك دوافع. طيب، كون بغرائز لا ضابط لها ولا تشريع ينظمها،
1: سيحل في الخراب.
0: الخراب. طيب، فإذا الإسلام لما أتى بهذه التشريعات جعل حب المال إحدى الغرائز الأساسية في الإنسان. الإنسان قد يترك أشياء كثيرة ولكنه يتشبث بغريزة حب المال. ولذلك الآن أنا سأعطي إنسانا دينا، طيب، من دفع الضرر عني أن الإسلام قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى
1: فاكتبوه. كتابة الدين،
0: كتابة الدين مهم جدا. الإشهاد على الدين إذا لم استطع
1: كتابته،
0: أم أستطيع كتابته؟ الرهن فيما يقابل الدين إذا لم أستطع الإشهاد عليه وكتابته، حتى لا يقع على الإنسان ضرر في أخذ ماله وفي ظلمه بعد ذلك وعدم إعطائه ماله، هذا من دفع الضرر عن الناس. كذلك الإشهاد في البيوع، الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن تصور أنك مثلا بعت سيارة وأخذت المال واستفدت منه، وذاك أخذ السيارة وراح، وفجأة يجي في يوم من الأيام يقول لك أنا ما أخذت منك سيارة، سيارتك في حوشك واقفة وأنا فلوس عندك، تمام؟ أو مثلا أنت الآن دفعت المال وما استطعت أن تستوفي السيارة، أو عنده مفتاح آخر وأخذها، أصبحت سيارته في بيته وفلوسك في جيبه، ها، وأنت لا يوجد من يشهد لك ويثبت حقك. فالإسلام حين شرع الإشهاد في الدين وشرع يعني كتابة الدين وشرع الإشهاد في البيع ويمكن أيضا كتابة البيع، هذه الأشياء إنما هي كل، وشرع أيضا الرهن في الدين، الرهن في الدين بحيث إنك تستطيع أن تستوفي مالك وحقك من خلال ذلك الرهن إذا لم يستطع أن يوفي. هذه الأمور كلها من محاسن الإسلام في دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالمعاملات المالية. أمر واضح في يعني الإسلام عظيم، ولا يقبل أن يظلم أحد يعني من أحد، وفي هذا رحمة لصاحب المال الطرف الذي يمكن أن يظلم، ورحمة أيضا للذي يمكن أن يظلم، لأن الله تبارك وتعالى بهذه الأمور يعني يحمي الناس من أنفسهم ومما يمكن أن يقعوا فيه من الشح الناشئ عن شهوة المال.
1: أيضا دكتور نقطة مهمة يبدو أنك يعني تجاوزتها في حديثك، وهي قضية الإشهاد في البيع. تحدثت عن الإشهاد في الدين وتحدثت عن الرهن في الدين، لكن الإشهاد في البيع هي يعني قضية مهمة جدا لعملية تمام البيع، لأخذ كل ذي يعني ذي حق حقه، كل طرف يأخذ حقه من خلال الرجوع إلى الشهود في البيع.
0: صحيح، والله تعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، والعلماء يرتقون بهذا إلى مقام الندب أو الإرشاد كما يذكر العلماء، لما فيه من حفظ الحقوق ولما فيه من دفع الضرر عن الطرفين. قد يقع الضرر على صاحب السلعة وقد يقع الضرر على صاحب المال، فالله تبارك وتعالى حين شرع الشهادة في البيع وقال وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال ولا يعني في الشهادة وفي الكتابة قال ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا ولا كبيرا إلى أجله، تمام؟ كل هذه لدفع الضرر عن الإنسان فيما يتعلق بالجوانب المالية.
1: جميل دكتور، بقي لنا نقاط كثيرة فيما يتعلق بمحاسن الإسلام في دفع الضرر، لكن دعنا نرجئها إلى حلقة قادمة إن شاء الله نتحدث فيها بشكل أكثر إسهابا عن هذه التشريعات وهذه الأوامر وهذه النواهي وهذه المحاسن التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الناس، لتنظيم معاشهم فيما يتعلق بكل أمور حياتهم، ومن ضمنها ما يتعلق بقضية المال التي مثل ما ذكرتم في بداية حديثك أنه يكون فيها مشاحة كبيرة بين الخلق. لذلك جاء الدين الإسلامي بتنظيم هذه العمليات المالية تنظيما شديدا فائق العناية ليحفظ كل ذي حق حقه. شكرا دكتور الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، شكرا جزيلا لثرائك لهذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله أن يكتب لنا الإخلاص في القول والعمل.
1: اللهم آمين. مستمعين الكرام، في نهاية هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام، محاسن
4: الإسلام، الدين عند الله هو الإسلام، هو
2: الإسلام. الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة. به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدم.
2: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
4: سورة المنافقون من السور المدنية، سميت بذلك لحديثها عن المنافقين، وتمتاز آيات سورة المنافقون بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية العاشرة، وهي قوله تعالى:
5: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
4: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظي أحدكم الموت، فتقرأ بفتح الدال في أحدكم وبضم التاء في الموت، هكذا يأتي أحدكم الموت. ومن الخطأ قراءتها بضم الدال في أحدكم وفتح التاء في الموت، هكذا يأتي أحدكم الموت. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فيقول عند الوصل، فيقرأ بفتح اللام فيقول ربي. ومن الخطأ قراءته بضم اللام هكذا فيقول ربي. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ فأصدق، فيقرأ بفتح الهمزة وبفتح الصاد والدال وتشديدهما وفتح القاف هكذا فأصدق وأكن. ومن الخطأ قراءته بضم الهمزة وفتح الصاد مخففة وكسر الدال وتشديدها وضم القاف هكذا فأصدق وأكن.
3: وأن أتلو القرآن.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة

عشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا.

وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا.

والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها

مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه

بها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت.

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي الملائكة عليه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم سلم. رواه البخاري. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في أماكن من الطريق ويقول: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: التفسير الميسر.
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. تنبيه، لا يصح في سبب نزول هذه الآية حديث. الرجال قوامون، أي مسلطون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى جعل القوامة للرجل بسبب أن الله سبحانه وتعالى أوجب على الرجل النفقة، أوجب على الرجل أشياء لم يوجبها عن المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فضل الله سبحانه وتعالى الرجل على المرأة في الميراث والغنيمة والجمعة والجماعات والجهاد، وأسقطها عن النساء. فالمرأة إن عملت بما أمر الله سبحانه وتعالى تأخذ الدرجات العلى. قال الله سبحانه وتعالى: وبما أنفقوا من أموالهم. كذلك فضل الرجل على المرأة، كذلك بسبب أنه ينفق على المرأة، فينفق من حيث المهر والنفقة والسكنة. ثم قال: فالصالحات من النساء العاملات بالخير المحسنات إلى أزواجهن قانتات. القنوت يعني الطاعة، طائعات لله، طائعات لأزواجهن، حافظات للغيب، تحفظ فرجها، تحفظ الرجل إذا غاب عنها بما حفظ الله، يعني حيث أوصى الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء، فهذا حفظ الله سبحانه وتعالى للنساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. اللاتي تخافون، الخوف هنا بمعنى العلم، التي تعلمون نشوزهن. النشوز هو عصيان المرأة، تمتنع المرأة عن الفراش، تمتنع المرأة عن طاعة الزوج، تتكبر عن حقوق الزوج عليها. فعظوهن، هذه الأمر الأول، التخويف بالله سبحانه وتعالى. واهجروهن في المضاجع، الحالة الثانية، إذا لم تنفع الأولى ننتقل إلى المرحلة الثانية. واهجروهن في المضاجع، يعني اعتزلوا إلى فراش آخر واضربوهن. وأحيانا المرأة تضرب وأحيانا كذلك الرجل يضرب، فالرجل الذي يتلفظ بألفاظ توجب حد القذف فهو يضرب، يجلد 80 جلدة. ثم قال فإن أطعنكم فيما يعني يراد منهن أقمنا الواجبات فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني ليس لكم طريقا إلى القيام بالأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. يقول سفيان لا تكلفها الحب لأن قلبها ليس بيدها، يعني هي ستقوم بالواجبات، أما الحب فقلبها مثل ما قال سفيان بن عيينة ليس في يدها، إن الله كان عليا كبيرا فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتم النساء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى قبل أن ندخل في الآية التالية، الله سبحانه وتعالى ذكر الغيب، والغيب في القرآن على معاني. المعنى الأول الغيب بمعنى الوحي، قال تعالى في سورة التكوير وما هو على الغيب بضنين، يعني ببخيل. الثاني الغيب بمعنى ما يحدث من أمور حوادث القدر، ما يحدث في المستقبل، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الأمر الثالث الغيب بمعنى الظن، رجما بالغيب يعني رجما بالظن، ويقذفون بالغيب يعني يقذفون بالظن. المعنى الرابع الغيب بمعنى حال الغيبة ضد الحضور، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، يعني لما غاب عنهم الأزواج. وقال تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يعني حال غيبته. والغيب نوعان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي هو الذي يعلمه فلان ولا يعلمه فلان، مثاله لو أن شخصا في بيت والشخص الآخر في بيت آخر، فما يعمله الأول لا يعلمه الثاني، إذن ما يفعله الأول في بيته جاره لا يدري عنه، فهو غيب بالنسبة للجار، لكن بالنسبة له هو ليس بغيب، هذا الغيب النسبي. أما النوع الثاني الغيب المطلق وهو الذي لا يعلمه إلا الله، مثل متى يموت فلان، أين يموت فلان، نزول الغيث، والأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم، الخوف بمعنى علم العلم، وإن خفتم شقاق بينهما، خلاف بين الزوجين، العلاج القرآني قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ابعثوا إلى الزوجين برضاهما، حكما يعني رجلا عدلا، من أهله يعني من أقارب الزوج، وحكما من أهلها من أقارب الزوجة، فيجتهدان في الجمع أو التفريق إذا رأوا ذلك. إن يريدا إصلاحا، إن يريدا الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما، أو إذا أراد الفراق فإن الله كان عليما بكل شيء خبيرا ببواطن الأمور. وهذا العلاج هو العلاج القرآني، ولو أن الناس أخذوا بهذا العلاج لا خفت نسبة الطلاق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله يعني وحده وحدوه، ولا تشركوا به شيئا هذا توكيد، وبالوالدين يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، بما تحمله كلمة الإحسان من لين الجانب والهدية والخدمة، وبذي القربى يعني الإحسان القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، يعني الجار القريب منك في الجوار، والجار الجنب، الجنب أي البعيد عنك في الجوار، والصاحب بالجنب، الجنب يعني رفيقك في السفر أو رفيقك في عمل، وكذلك الزوج والزوجة، وابن السبيل المنقطع في سفره، وما ملكت أيمانكم من الأرقة، يعني أحسنوا إلى هؤلاء إن الله لا يحب من كان مختالا يعني متكبرا فخورا يفخر على الناس بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الذين يبخلون، يبخلون بما يجب عليهم، يجب عليهم الإنفاق على الأولاد، يجب عليهم الزكاة، يبخل. ويأمرون الناس بالبخل، إذن هو بخيل، ويجمع كذلك أنه يأمر بالبخل. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم والمال، ويدخل في ذلك اليهود لما كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتدنا للكافرين بهذا الأمر، بالكافر بالله، الكافر بالنبي، الكافر بالقرآن، عذابا مهينا أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين ينفقون أموالهم، هذا عطف على ما سبق ذكره، ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون بأموالهم، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون لكن لا يؤمنون بالله، الذين ينفق وهو يرائي الناس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يراؤون بهذه النفقة الناس وليست لأجل الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ينفق وهو كافر بالله، ينكر اليوم الآخر. الذي ينكر اليوم الآخر لماذا ينفق؟ إذا كان منكراً لليوم الآخر ما فائدة نفقته؟ الذي يؤمن بأن هناك يوماً آخر ينفق لأجل أن يحصل على الثواب في اليوم الآخر في القيامة. أما الذي لا يؤمن بالقيامة فهذا، هؤلاء الأصل أنهم لا ينفقون. ومن يكن الشيطان له قريناً، يعني صاحبا له يعمل بأمره، فهؤلاء فساء يعني بئس قرينا هو الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ الذي يؤمن بالله هل ينقص من أعماله شيء في الدنيا؟ لا. الذي يؤمن بالآخرة هل إيمانك بالآخرة يجعلك يعني يجعل ما تكتسبه في الدنيا ينقص؟ لا، بالعكس. وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني لا ضرر عليهم لو أنفق وهو يؤمن بالله وهو يؤمن باليوم الآخر، يعني أي ضرر عليك إذا أنفقت وأنت تطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ وكان الله بهم عليما، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم يوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال، لا يظلم أحدا مثقال يعني وزن ذرة، يعني أصغر من النملة. الله سبحانه وتعالى لا ينقص من حسناتك ولا يزيد في سيئاتك مثقال ذرة. وإن تك هذه الذرة حسنة من المؤمن يضاعفها من 10 إلى أكثر من 700 ضعف، ويؤتي من لدنه يعني من عند الله سبحانه وتعالى مع المضاعفة أجرا عظيما لا يقدره أحد. الذي قال عظيما هو الله سبحانه وتعالى، هو العظيم، فكلمة عظيما خرجت، الذي قالها هو الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا جئنا، فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها بعملها، وهو نبيها، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. والشهيد في القرآن له معاني، المعنى الأول النبي المبلغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ وقال تعالى ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. المعنى الثاني الشهيد بمعنى الملك الحافظ، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. المعنى الثالث الشاهد الذي يشهد بالحق على شخص آخر، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولا يضار كاتب ولا شهيد، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. المعنى الرابع للشهيد بمعنى القتيل في المعركة في سبيل الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المعنى الخامس الشهيد بمعنى الحاضر، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، شهداء يعني بمعنى حاضرون، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي حاضرا، والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور. المعنى السادس الشهيد بمعنى الشريك وهو الصنم، وادعوا شهداءكم من دون الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا، يومئذ يوم القيامة يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض يعني بأن يكونوا ترابا مثل الأرض لعظم هول ما يشاهدون، كما قال الله سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نقف، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، نقف هنا، ولا يكتمون الله حديثا، هذا استئناف كلام جديد، لا يكتمون الله حديثا مما عملوه في الدنيا، مما عملوه في الدنيا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، يعني لا تصلوا وأنتم سكارى من الخمر. سبب نزول هذه الآية، نزلت في صلاة جماعة من الصحابة صلوا في حال سكر فقالوا شيئا لا ينبغي، فأنزل الله سبحانه وتعالى حتى تعلموا ما تقولون بأن تصحوا. وهذه الآية اقتضت إباحة السكر في غير أوقات الصلاة، لكن نسخت بتحريم الخمر. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني ولا تقربوا أماكن الصلاة حال كونكم جنبا إلا عابري سبيل، يعني المجتاز يجوز له أن يدخل المسجد مجتازا وهو على جنب حتى تغتسلوا، يعني المجتاز يجوز، أما غير المجتاز لا جنب لا بد أن تغتسل، لا يجوز لك أن تدخل المسجد إلا بعد أن تغتسل إلا حال الجنب. ثم قال وإن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، أو على سفر مسافرين وأنتم على جنابة، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني أحدث، أو لامستم النساء المراد الجماع فلم تجدوا ماء تتطهرون به، من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر بعد الطلب والتفتيش، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، اضربوا الأرض ضربة واحدة تمسحون به وجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا، العفو يعني الذي يصفح عن الذنوب، غفورا يمحو الذنوب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا يعني حظا من الكتاب، وهم اليهود، يشترون الضلالة، يستبدلون يعني عندهم هدى فيعطون الهدى ويأخذون الضلالة، يشترون الضلالة مقابل الهدى الذي عندهم، ويريدون أن تضلوا السبيل، يعني تخطئوا طريق الحق لتكونوا مثلهم. والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم منا بأعدائنا، فيخبرنا بأعدائنا لأجل أن نجتنبهم. وكفى بالله وليا، يعني حافظا لكم من هؤلاء الأعداء. وكفى بالله نصيرا، يعني مانعا لنا من كيدهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من الذين هادوا، أي اليهود، من الذين هادوا طائفة يحرفون الكلم، يحرفون أي يغيرون الكلم، الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل يهودي يحرف الكلام، الله سبحانه وتعالى يقول: من الذين هادوا، قال: ويقولون سمعنا، يعني سمعنا قولك، وعصينا، عصينا أمرك، كذلك يقولون، واسمع غير مسمع، هذه بمعنى الدعاء، اسمع لا سمعت، معناها اسمع غير مسمع، يعني دعاء عليه بعدم السمع. وراعنا، يقولون، هذه كلها أقوال طائفة من اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم. وراعنا، يعني ويقولون راعنا، وهذه الكلمة معناها بلغتهم سب، لكن باللغة العربية ليست بسب. لين بألسنتهم، تحريفا باللسان، هذه الكلمات السابقة. وطعنا في الدين، قدحا في الدين أي الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل سمعنا وعصينا، وقالوا واسمع فقط بدل ما يقولون واسمع غير مسمع، وكذلك وانظرنا بدل راعنا، انظرنا يعني انظر إلينا، لكان خيرا لهم مما قالوه وأقوم أكثر عدلا، ولكن لعنهم الله، أبعدهم الله سبحانه وتعالى عن رحمته بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا، فما آمن من اليهود إلا قليل كعبد الله بن سلام وأصحابه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القرآن مصدقا لما معكم في التوراة من قبل أن نطمس وجوها نمحو ما فيها من العين والأنف والحاجب فنردها على أدبارها، يعني نجعلها كالقفا، يعني لوحا واحدا، أو نلعنهم، نمسخهم قردة، كما لعنا، يعني مسخنا أصحاب السبت من اليهود، وكان أمر الله، يعني قضاء الله سبحانه وتعالى مفعولا. لذلك لما نزلت هذه الآية أسلم عبد الله بن سلام وجماعة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما سوى ذلك من الذنوب، لمن يشاء، من يشاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له يغفر له ويدخله الجنة، ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة. فالله سبحانه وتعالى قال لمن يشاء، قوله لمن يشاء تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه بالعذاب، لأن الله قال لمن يشاء وإن مات مصرا. كذلك تفيد أن تعليقه بالمشيئة لمن يشاء فيه نفع للمسلمين، وهو أن يكونوا على خوف وطمع. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما، أي ذنبا عظيما، أي كبيرا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم وهم اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. المعنى ليس الأمر في تزكيتهم أنفسهم، بل الله يزكي يعني يطهر من يشاء وذلك بالإيمان، ولا يظلمون فتيلا، لا يظلمون أي لا ينقصون من أعمالهم فتيلا يعني قدر قشرة النواة. والظلم في القرآن له معاني. المعنى الأول الظلم المعروف، قال تعالى فتكون من الظالمين والله لا يحب الظالمين، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني للظلم في القرآن بمعنى الشرك، قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. المعنى الثالث للظلم بمعنى النقص، قال تعالى ولا يظلمون فتيلا لا ينقصون، وقال تعالى في سورة الكهف آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص. المعنى الرابع الظلم بمعنى الجحد، قال تعالى بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون. كذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها أي جحدوها. المعنى الخامس للظلم الإضرار بالنفس، قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي يضرون بأنفسهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى انظر كيف يفترون، هذا من باب التعجب، كيف يفترون على الله الكذب بما سبق، يكذبون على الله وكفى به إثما مبينا يعني بينا، يكذبون على الله ويحرفون الكلم عن مواضعه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أعطوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هنا بمعنى السحر، والطاغوت أي الشيطان والساحر، والطاغوت كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو صورة أو شيطان فهو جبت، وهو كذلك طاغوت. ويقولون للذين كفروا، يقولون للذين كفروا هؤلاء اليهود، يقولون لكفار قريش، يشيرون إلى كفار قريش ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يشيرون إلى كفار قريش يقولون يعني كفار قريش يقولون كفار قريش أهدى من أصحاب محمد سبيلا. كيف أناس يعبدون الأصنام وهؤلاء لا يعبدون الأصنام، فكيف يقول هؤلاء جماعة اليهود هؤلاء يقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. ومن يلعن الله يعني ومن يلعنه الله سبحانه وتعالى فلن تجد له نصيرا أي مانعا من عذاب الله سبحانه وتعالى.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر، التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى أم لهم نصيب من الملك، لا زال الخطاب لليهود، أم لهم نصيب من الملك، هل لهم نصيب من الملك؟ الجواب ليس لهم شيء من ذلك، ولو فرض أن لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لا يعطون الناس نقيرا، لا يعطون الناس ولو شيئا تافها قدر النقرة في ظهر النواة. هذا الدليل على فرط بخلهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس، أم بمعنى بل يحسدون الناس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، على ما آتاهم الله من فضله من النبوة، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الفضائل، وأعظم ذلك القرآن الكريم. فقد آتينا آل إبراهيم، وهو جده جد محمد، وكذلك موسى وداود وسليمان، آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وكذلك النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما. فكان لداود 99 امرأة وله ملك، فلماذا يعني يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في قضية النساء؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فمنهم من آمن به، من اليهود من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد يعني أعرض عنه فلم يؤمن به، وكفى بجهنم سعيرا يعني عذابا لمن لم يؤمن. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم يعني ندخلهم نارا يحترقون فيها، كلما نضجت يعني احترقت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، تعاد إلى حالها الأول غير محترقة. العلة ليذوقوا العذاب، فهذا دليل على أن الجلد هو مصدر الإحساس، وهذا إعجاز في القرآن الكريم. ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا لا يعجزه شيء، حكيما في خلقه. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الكفار وأهل النار، ذكر الفريق الآخر: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل، سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة من كل قذر، وندخلهم ظلا ظليلا يعني دائم، بخلاف النار، بخلاف النار. أما هؤلاء فهم في ظل ظليل، وأما الأولون فنصليهم نارا تحرقهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات يعني ما اؤتمنتم عليه من الحقوق إلى أهلها. هذه عامة، قالوا أنها نزلت في علي لما أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي، والله أعلم بصحة هذه القصة، لكن الآية تدل على وجوب أداء الأمانات إلى أهلها يعني إلى أصحابها. وإذا حكمتم بين الناس يأمركم أن تحكموا بالعدل يعني بالحق، إن الله نعم ما يعظكم يعني نعمة الذي يعظكم الله سبحانه وتعالى به من تأدية الأمانة والحكم بالعدل، إن الله كان سميعا لما يقال بصيرا بما يفعل. هذه إشارة إلى الحكم بالعدل وأداء الأمانة، فالحكم بالعدل يسمع والأمانة تبصر. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نزلت هذه الآية، قالوا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة على بعث أنا فيهم، حتى انتهينا إلى رأس يعني مكان ببعض الطريق، أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب بدر، وكان فيه دعابة يعني مزاح، وكان ممن رجع معه، فنزلنا في بعض الطريق، قال: وأوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا ونحو ذلك، قال لهم: أليس لي عليكم السمع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا بآمركم بشيء إن صنعتموه؟ قالوا: بلى. قال: أعزم عليكم بحق وطاعتي أن تدخلوا هذه النار. فقام ناس فتحجلوا حتى ظنوا أنهم واثبون فحبسوا أنفسهم فيعني ضحك بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم

فلا سمع ولا طاعة. فإن تنازعتم اختلفتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتاب الله، فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الرسول يعني مدة حياته، أما بعد وفاته فإلى سنته. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك يعني الرد إلى الله والرسول خير لكم من التنازع والقول بالرأي، وأحسن تأويلا، أي أحسن عاقبة ومآل. والتأويل في القرآن له معاني، المعنى الأول التأويل بمعنى العاقبة، قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني هل ينظرون إلا تأويله يعني عاقبة أمرهم، يوم يأتي تأويله يعني العاقبة، عاقبة ما وعد الله سبحانه وتعالى، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني وقوع العذاب. المعنى الثاني التأويل بمعنى تعبير الرؤيا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، نبئنا بتأويله وعلمتني من تأويل الأحاديث. المعنى الثالث التأويل بمعنى تحقق الشيء، قال تعالى في سورة يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا تحقق رؤياي. المعنى الرابع التأويل بمعنى التفسير، قال تعالى: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. هذه الآية نزلت لما اختصم يهودي ومنافق، فدعا المنافق إلى كعب ابن الأشرف ليحكم بينهما، وأما اليهودي فدعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيا فقضى لليهودي فلم يرضى المنافق. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي هنا كعب بن الأشرف، وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا أن يكفروا بالذي يحكم بغير ما أنزل الله ولا يوالونهم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. والطاغوت كما قلنا كل معبود من شجر أو شيطان، ما عبد من يعني ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. والطاغوت في القرآن على معاني، المعنى الأول الطاغوت أي الأوثان، قال تعالى: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي الأصنام، وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أي يعبدوها، أي الأوثان الأصنام. المعنى الثاني الطاغوت أي الشيطان، قال تعالى: يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل الشيطان، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. المعنى الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، كما في الآية التي أمامنا المراد بها كعب بن الأشرف، قال تعالى: ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ليس معناه أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي الصنم، وإنما يتحاكموا إلى من يحكم بغير ما أنزل الله. إذن الذي يحكم بغير ما أنزل الله هو طاغوت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من الحكم وإلى الرسول ليحكم بينكم، رأيت المنافقين يصدون يعرضون عنك إلى غيرك صدودا، هذا تأكيد، يقول الله سبحانه وتعالى: فكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة، يعني عقوبة، بما قدمت أيديهم بسبب كفرهم بسبب المعاصي، أيقدرون

0: على الإعراض والفرار من المصائب؟ الجواب لا. ثم جاءوك يحلفون بالله، إذا أصابتهم مصيبة جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحساناً، يعني صلحاً وتوفيقاً، يعني تأليفاً بين الخصمين بالتقريب في الحكم دون الحمل على مر الحق. وهذا دائماً المنافق يدعي الإصلاح ويدعي التوفيق ويدعي الإحسان. يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والكذب في أعذارهم فأعرض عنهم، بالصف عنهم، وعظهم، خوفهم الله سبحانه وتعالى، وقل لهم في أنفسهم، يعني في شأن أنفسهم، قولا بليغا يعني مؤثرا فيهم، يعني أزجرهم لأجل أن يرجعوا عن الكفر. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ليطاع فيما يأمر به ويحكم. لم نرسل الرسل إلا لأجل أن يطاعون، ما أنزل الله سبحانه وتعالى شرعه إلا لأجل أن يحكم به في الأرض، لا لأجل أن يعصى ويخالف. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بتحكمهم إلى الطاغوت جاءوك تائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. هذه الآية نزلت في خصومة كانت بين الزبير وبين رجل من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير، فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: أسقي. فيقول الزبير: فوالله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما اختلط، فيما وقع النزاع بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني ضيقا أو شكا، مما قضيت به بينهم، ويسلموا، يعني ينقادوا لحكمك تسليما من غير معارضة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، يقتل بعضكم بعضا، أو اخرجوا من دياركم كما كتبنا على بني إسرائيل، ما فعلوا الذي كتب عليهم إلا قليل منهم، طائفة قليلة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم وأسهل في العمل وأشد تثبيتا، يعني أكثر تحقيقا لإيمانهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا لآتيناهم، يعني لو ثبتوا وعملوا ما وصينا به، لآتيناهم من لدنا، يعني من عندنا، أجرا عظيما، وهو الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، ولهديناهم صراطا مستقيما، يعني طريقا مستقيما في الدين يؤدي إلى الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول، ومن يطع الله والرسول، يطيع الله ويطيع الرسول فيما أمر به، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، مرتبة عالية، والصديقين، أفاضل أصحاب الأنبياء، سموا الصديقين لمبالغتهم في الصدق والتصديق، والشهداء القتلى في المعارك، والصالحين غير ما ذكر، وحسن أولئك رفيقا، يعني في الجنة بأن يستمتع بها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان يعني مقرهم في الدرجات العالية لكن يأنسون بالحضور والزيارة. ذلك الفضل من الله، هذا كله تفضل، تفضل الله سبحانه وتعالى به عليهم، لا لأنهم نالوه بطاعتهم، وإنما هو فضل من الله. وكفى بالله عليما بثواب الآخرة، فثقوا بما أخبركم به، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني من عدوكم، احترسوا منه وتيقظوا له، فانفروا يعني انهضوا إلى قتال العدو، ثبات يعني متفرقين سرية بعد سرية، جماعة بعد جماعة، أو انفروا جميعا أي مجتمعين حسب ما تتطلبه المصلحة. وإن منكم لمن ليبطئن، ليبطئن يعني ليؤخرن عن القتال، مثل ما حصل لعبد الله بن أبي المنافق، جعلوا يتكلمون ويفعلون أفعالا يثبط بها المؤمنين المجاهدين. فإن أصابتكم مصيبة من قتل وهزيمة، قال هذا المنافق قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، شهيدا هنا بمعنى حاضرا، لم أحضر، الشهيد بمعنى الحاضر، لم أحضر فأقتل أو تصيبني الجراحات أو أنهزم. ولئن أصابكم فضل من الله، يعني مثل فتح وغنيمة، ليقولن نادما كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني يقول هذا الكلام يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن لم تكن بينكم وبينه عهود أنه يخرج معكم. يقول هذا الكلام يعني يتمنى، والواجب عليه أن يخرج. ثم هذا جملة اعتراضية، كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، ليقول ماذا؟ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، عهود أنه يجب أن يخرج، يجب عليه أن يخرج. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يقصد بالفوز هنا حظ وافر من الغنيمة، وإلا المنافق لا يهمه الأجر في الآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى فليقاتل في سبيل الله، يعني لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون يعني يبيع الدنيا مقابل الآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، يستشهد، أو يغلب، يظفر بعدو، فسوف نؤتيه أجرا عظيما ثوابا جزيلا. والله سبحانه وتعالى يقول أجرا عظيما، والذي وصف العظم هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والأجر في القرآن له معاني. المعنى الأول، الأجر نفقة الرضاع، قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. المعنى الثاني، الأجر بمعنى المهر، وآتوهن أجورهن بالمعروف. المعنى الثالث، الجعل، تجعل مالا لمن يعمل عملا معينا، تقول من فعل كذا فله كذا. قال الله سبحانه وتعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، لا أسألكم عليه أجرا، يعني لا أريد منكم مقابلا. المعنى الرابع، الأجر بمعنى الثواب على الطاعة، مثل الآية التي أمامنا، وقال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المعنى الخامس للأجر الثناء الحسن. قال تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا، يعني ثوابا، يعني ثناء حسنا. وليس معناه أن الله يعطيه أجره في الدنيا فليس له في الآخرة نصيب، وإنما المعنى أجره يعني الثناء الحسن. المعنى السادس الأجر بمعنى الجنة، مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى: يؤتي من لدنه أجرا عظيما. الأجر العظيم الثواب العظيم، أو كذلك ويدخل في الثواب الجنة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما لكم لا تقاتلون، استفهام توبيخ، ما المانع لكم من القتال؟ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، والمستضعفين، يعني وفي سبيل تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت أنا وأمي من هؤلاء المستضعفين. قال تعالى: الذين يقولون، يدعون الله سبحانه وتعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية، أي مكة، الظالم أهلها بالكفر، واجعل لنا من لدنك، يعني من عندك، وليا، يعني يتولى أمرنا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. النصير يعني يمنعنا منهم. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم فيسر لبعضهم الخروج، وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة، فأنصف المظلوم من ظالمه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، لإعلاء كلمة الشيطان. فقاتلوا أولياء الشيطان، أنصار دين الشيطان. النتيجة تغلبوهم، لأن قوتكم بالله سبحانه وتعالى، أما هؤلاء فقوتهم بالشيطان الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: إن كيد الشيطان بالمؤمنين كان ضعيفا، يعني واهيا، لا يقاوم كيد الله. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم عن قتال الكفار، لما طلبوه بمكة، طلبوا بعض المؤمنين طلب القتال قبل أن يفرض القتال، طلبوا القتال بسبب ما وجدوه من الأذى من الكفار. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقط لا يجب عليكم، لا يجوز لكم القتال، استعينوا بالله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال، فرض القتال، إذا فريق منهم يخشون الناس، يخافون الناس، يعني الكفار يخافون عذابهم بالقتل، كخشية الله، يعني كخوف عذاب الله سبحانه وتعالى، أو أشد خشية من خشيتهم لله سبحانه وتعالى. وقالوا جزعا، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهم قد طلبوا القتال قبل ذلك، طلبوا القتال قبل ذلك. قل لهم: قل متاع الدنيا ما يتمتع بها ويستمتع بها قليل بالنسبة للآخرة، ونهايته إلى الفناء، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة يعني الجنة خير لمن اتقى، فهي خير، يعني كثيرة ودائمة، بخلاف الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تظلمون فتيلا. لا تظلمون يعني لا تنقصون من أعمالكم فتيلا، شيئا يسيرا، قدر قشرة النواة، فالواجب عليكم أن تجاهدوا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى: ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم، يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل ألم حكمة، ولكل دمعة أجرا، ولكل ضيق مخرجا، ولكل قلب منكسر جبرا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الكرام في برنامجكم سلوى القلوب. حلقتنا اليوم عنوانها: كفر الله بها عن خطاياه. هي كلمات قصيرة في حروفها، عظيمة في معناها. إن بعض هذه الهموم التي تؤلمك، وبعض هذه الأحزان التي تثقلك، وبعض هذه الأيام التي تخنق أنفاسك، هي مكفرات ومحطات تطهير وأبواب رحمة تتشكل في صورة ألم. هل مررت يوما بحالة غريبة تستيقظ وكأن شيئا يجثم على صدرك، تحاول أن تضحك فتطفئها غصة، تحاول أن تستريح فيتسلل القلق إلى جفنيك، تحاول أن تنسى فتجرك الذكرى جرا إلى مواضع الوجع؟ لا بأس، لا تتألم كثيرا، إنها أحزان عابرة وعطايا تتبعها عطايا. إن بعض هذه الآلام رحمة متنكرة جاءتك في ثوب وجع لتربي فيك شيئا أجمل. قد تفسد الهموم صفوك، قد تعكر أيامك، قد تعطل ضحكاتك، لكن في باطنها قد تكون غسلا لقلبك من أدران لا تراها. نحن أحيانا نمشي وفي قلوبنا أشياء صغيرة، ذنب نسيناه ولم نتب منه توبة صادقة، غفلة استأنسنا بها، قسوة نمت دون أن ننتبه، حتى يأتي البلاء فيكسر ذلك الغرور الخفي، لنكتشف في نهاية المطاف أننا لا نملك شيئا. يجيء الحزن فيربي فيك دمعة تصدق، يجيء الألم فيعلمك مكانك الحقيقي من الحياة، أنك عبد ضعيف وأن الله هو القوي اللطيف. وهنا تفهم أن بعض الهموم ليست شرا مطلقا، بل هي تصفية وتطهير وترقية وإن أوجعتك في الطريق. فما أرحم الله بعباده حين يجعل الألم زائرا لا مقيما، حين يجعل البلاء مرحلة لا عمرا، حين يجعل الهموم سحبا لا سماء أبدية. والآن استمع لهذا الحديث العظيم، حديث لو وقع في القلب حقا لأطفأ فيه نيران الخوف ولخفف فيه ثقل الأنين. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. تأمل، لا نصب، لا وصب، لا هم، لا حزن، لا أذى، لا غم، كل شيء يمس قلبك، كل شيء يخدش روحك، كل شيء يحرك دمعتك، حتى أصغر شيء، حتى الشوكة، إلا كفر الله بها من خطاياه. فحين تفهم أن همك كفارة، يبقى الألم ولكنه يصغر في عينك، يبقى البكاء ولكنه يصير أقرب إلى الطمأنينة من الفزع. والآن أريد منك تمرينا سهلا، تمرينا تربي فيه قلبك على الطمأنينة. كلما جاءتك غصة، كلما آلمتك ذكرى، كلما شعرت أن الدنيا تضيق، قل في سرك أو جهرك إلا كفر الله بها من خطاياه. قلها وأنت تطمئن قلبك وتجبر روحك وتسكن بها نفسك المتوجعة. أيها المستمع الكريم، لا تظن أن الحزن نهاية، فكم من ليل طال ثم جاء الصبح، وكم من دمعة نزلت ثم تبعها فرح لم يتوقع، وكم من قلب قال انتهيت ثم كتب الله له بداية أجمل مما تصور. إنك في مرحلة عبور، ولا شيء في الدنيا يدوم، لا الحزن يدوم ولا الخوف يدوم ولا الآلام تدوم.
1: ستلوح بيارق أفراح،
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال
2: القلوب. حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: الحياة أخلاق. الحياة أخلاق. الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
1: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
1: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
1: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
1: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
1: الحياة أخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام من كل مكان، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية، وأرحب بكم في برنامجكم الحياة أخلاق. حديثنا اليوم عن موضوع يمس القيم والأخلاق، ألا وهو السخرية. السخرية التي قد يتخذها البعض وسيلة للتسلية أو إثبات للذات، تحمل في طياتها معاني من الاستهزاء بالآخرين والاستخفاف بهم، وهي ليست مجرد كلمات أو أفعال، بل هي سهم يطعن كرامة الإنسان ويضعف روابط المحبة بين الناس. أرحب بكم في البداية وأنقل لكم تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
1: الحياة أخلاق.
3: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. في هذه الحلقة نسعد بضيفنا الدائم في البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء.
3: اليوم نتكلم عن هذا السلوك الذي يحتاج فعلا إلى وقفة وإلى تأمل، السخرية. السخرية ليست من شيم المؤمنين، بل هي سبب في زرع الأحقاد، سبب في تفكك العلاقات، وقد نهى الإسلام لتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع. بداية دعنا نتحدث عن مفهوم السخرية، ما هي السخرية التي حذر الإسلام منها؟
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا شك أن هذا السلوك هو من السلوكيات التي ينهى عنها الشرع وتنهى عنها الأخلاق، وهي من السلوكيات المنبوذة فيما بين الناس، وهي تدل على الاحتقار والاستذلال، وغالبا يقصد بها الاستهانة والتحقير، وأيضا تنبه على بعض العيوب والنقائص على وجه قد يكون سببا للسخرية أو الضحك. في هذا ذكر حتى ابن تيمية فيما يتعلق بهذا الأمر، قال أن السخرية هي حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة، فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها عن درجة الاعتبار. لذلك السخرية هو سلوك منبوذ، سواء كان لفظا أو فعلا أو حتى رمزا بإشارة معينة أو غيرها.
3: جميل. طيب الدكتور، دعنا نتحدث عن السخرية من منظور شرعي.
4: السخرية كما ذكرت في مقدمتك الجميلة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، إلى نهاية الآية. الله سبحانه وتعالى حذر تحذيرا عاما وتحذيرا خاصا، تحذيرا عاما لكل المؤمنين، على أن السخرية هي من الأفعال المنبوذة، ثم بداها على وجه الخصوص قوم من قوم أو نساء من نساء، هنا حتى بتعدد الأجناس، بتعدد الأماكن، بتعدد الجماعات، السخرية من الأفعال التي ينهى الله سبحانه وتعالى عنها. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وهي هذا المعني ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن تناولت الشريعة الإسلامية تناول هذا السلوك من المنظور القرآني ومنظور النبوي على أن هذا السلوك من السلوكيات التي ينهى عنها الشرع، وأيضا من السلوك الذي ينافي الأخلاق الإسلامية.
3: نعم دكتور، يعني دائما تلقى مثلا الشخص الساخر الذي يسخر من الناس، وبعض الناس يسمونه صاحب دبات، ولا بعضهم يقول عيار، ولا بعضهم يعني أيا كانت المسميات، دائما تجد هذا الشخص لديه ضعف في الثقة بالنفس، ويغطي هذا الضعف بهذه السخرية وبهذه التعليقات إن صح التعبير. فتحدثنا دكتور عن تأثير السخرية على الفرد نفسه.
4: لا شك أن السخرية لها تأثير سواء على المتحدث أو على المتلقي، ومن ضمن هذه الآثار أو التأثير أن يكون هنالك هدم للثقة بالنفس، وتبدأ بالتدريج مع استمرار السخرية، مما يجعل الفرد دائما لديه شك في القدرات والإمكانيات المتواجدة لديه. كذلك من تأثير السخرية أنها تشعر بالدونية، وهذا يؤثر على العلاقات الاجتماعية، ويجعل الكثير من الناس ينعزل عن الآخرين حتى لا يبدأوا يسخرون منه، أو أنه لا يريد فلان أن يكون حاضرا حتى لا يبدأ في السخرية.
3: وهذا التأثير على الفرد الذي يسخر منه،
4: وحتى أيضا على الذي يسخر،
3: حتى الذي يسخر
4: هو الآن ربما يسخر لأنه يشعر بالدونية أو يشعر بعدم الثقة، فهو يسخر من الآخرين لأنه يجد في نفسه أنه هنالك نقص.
3: نعم.
4: يريد أن يغطيه بالسخرية من الآخرين حتى يقلل من شأنهم، حتى ينزلون إلى المرتبة الذي هو فيها.
3: نعم.
4: أيضا من التأثيرات ظهور بعض الأعراض كالقلق والاكتئاب والأرق وصعوبة التركيز، وحتى أنه قد يصل إلى فقدان الشهية، كما يعني أثبتت بعض الدراسات أن الذي دائما يبحث عن اهتمامات الآخرين بأي أسلوب من الأساليب، ربما هذا يجعل العقل ينشغل، مما يجعل الجسد يهمل. كذلك من التأثيرات أن هنالك شعور بالغضب يصل إلى حد العدوانية، قد يؤدي حتى إلى أفعال وتصرفات انفعالية غير مرغوبة فيها. وكذلك الصعوبة في تكوين العلاقات الاجتماعية الصحية، لأن هذا يسبب الفرقة بين الناس. لا يمكن أن تجد شخصا ساخرا باستمرار لديه علاقات جيدة، بل ربما يكون لديه عداوات كثيرة. فقد تكون هذه بعض التأثيرات أو تأثيرات السخرية على شخصية الفرد.
3: وفعلا الشخص الذي يسخر دائما يكسب عداوات أكثر، يعني ولو أنه يضحك الناس ويعني يصنع الفكاهة، لكن الفكاهة هذه فكاهة مذمومة، كونه يسخر من أحد أو يحقر من أو ينكس من قدره في هذه، يعني نوع من الابتذال حتى لو كان أضحك الناس. طيب الدكتور، نعرف أن التوعية ضرورية جدا في مثل هذه الأمور، وخصوصا موضوع السخرية في المدارس في البيئات بشكل عام، لكن دعنا نتكلم عن دور الأسرة أولا، ودور المسجد، وأيضا دور المدرسة والإعلام كذلك في التوعية بمضار الاستهزاء والسخرية.
4: لا شك أن هذه المؤسسات هي مؤسسات توعية ورعاية وتربية وتوجيه وتنبيه، وأيضا تنشر الثقافة وتوعي الناس بالسلوكيات الجيدة والسلوكيات السيئة. يأتي على رأس هذه المؤسسات الأسرة، فهي تعتبر اللبنة الأولى في بناء شخصية الفرد. فإذا وجدت داخل الأسرة الأب يسخر والأم تسخر والأخ الأكبر والأخ الأصغر، كل منهم يبدأ يسخر من الآخر، إذن جو الأسرة مبني على السخرية، ليس مبني على الاحترام ولا التقدير. هنا تبدأ الثقة تقل، تبدأ الإهمال، عدم تحمل المسؤولية، لأن هذه تؤثر على شخصية الفرد. إذن دور الأسرة الآن كلما كثرت فيها السخرية كلما قل فيها التقدير والاحترام وعدم الثقة بالنفس.
3: فعلا، يعني حتى مثل ما تفضلت أن حتى تصبح الأسرة كاملة، الأب يسخر من الأم، الأم تسخر من البنت، الولد يسخر من أخيه من أخته، فتصبح الأسرة كاملة فيها جو سلبي كامل. كله سخرية يعني.
4: نعم وتفتقد إلى الجدية. صحيح. يعني الآن إذا طوال الفترة التي يبقونها مع بعض أفراد الأسرة سواء حينما يتجمعون على مائدة الطعام أو حينما يخرجون مثلا إلى نزهة أو في الجلوس العادي والحوار، وجميع الأحاديث والحوار وغيرها والتعاملات مبنية على السخرية، هنا تفتقد إلى الجدية. حتى أن دور الأب حينما يريد أن ينبه على أي سلوك لا يأخذ بجدية، لأنه لديهم تصور
3: تعودوا
4: على أن الأب هذا ساخر أو هذه الأم ساخرة. إذن ربما يكون دور الأسرة هو الممارسة بالجدية أكثر من الممارسة بالسخرية.
3: طيب جميل، ماذا عن المسجد؟ دور المسجد
4: المسجد التوعية. لا شك أن يقوم دوره من خلال بعض الدروس، بعض التنبيهات، أيضا من خلال خطبة الجمعة. هذه مهمة جدا لتوعية الناس، لأن العقول تختلف والمفاهيم تختلف، وربما البعض منهم يرى أن هذا الحوار أو هذه الطريقة أنها طريقة مضحكة أو جميلة أو أنها تقرب الناس إليه، لكن حينما يعرف الحكم الشرعي ويعرف هذا السلوك والمفهوم والطريقة وكيف أن يمكن أن يسبب مشكلات كبيرة، ربما هو يحجم عن هذا السلوك من خلال ما يسمع من منبر المسجد، من خلال خطبة الجمعة، من خلال بعض التنبيهات أو الدروس التي تقدم في المسجد.
3: جميل، سننتقل إلى البيئة التربوية والمدرسة وواجبها نحو التوعية من هذا السلوك، سلوك السخرية، ولكن بعد هذا الفاصل فنستأذنك فيه. مستمعي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير وبعده نعود لاستكمال ما بدأنا به من برنامجكم الحياة أخلاق، فابقوا معنا.
1: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء،
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت،
2: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
1: الحياة أخلاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد في برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أجدد الترحيب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية. حياكم الله دكتور.
4: بارك الله فيك ونسأل الله أن ينفع بهذا اللقاء.
3: اللهم أمين. لازال الحديث عن موضوع الحلقة ألا وهو السخرية والاستهزاء، ووصلنا إلى دور المدرسة، دور البيئة التربوية التعليمية في التوعية من هذه السلوكيات، سلوكيات السخرية وسلوكيات إن صح التعبير الاستهانة والتحقير.
4: المدرسة دورها أيضا مكمل لدور الأسرة ودور المسجد، فمن خلالها يكون هنالك مجموعة من الطلاب والطالبات باختلاف البيئات الأسرية التي خرجوا منها، ثم اجتمعوا في مكان واحد، معلمين وطلاب أو معلمات وطالبات. هنا تبدأ السلوكيات تظهر بشكل جلي، فإذا كانت المدرسة لم تعي لبعض السلوكيات كالسخرية والاستهزاء، السخرية بالشكل، السخرية بالملابس، بالشكل، بالطول، بالقصر، بالوزن، بغيرها، بالمقتنيات، هنا سيصبح جو المدرسة أو جو مجموعة من الطلاب لهذا الجانب جو مليء بالعنف وعدم الاحترام والتقدير، مما يزرع ثقافة السخرية داخل المدرسة إن لم يكن هناك تصرف من إدارة المدرسة وتوجيه المعلمين والموجه الطلابي وغيرهم للتحذير من هذا السلوك، حتى لا يصبح عادة على لسان الطالب أو الطالبة.
3: فعلا حتى يعني من السخرية قد يكون التنمر، يعني لما يطلق الطالب لزميله الآخر بعض الألفاظ أو بعض السخرية مثلا منه، التنمر هذا يعني تكلم عنه الكثير من التربويين وكثير من يعني أصحاب الشأن في هذا الموضوع، وذكروا كثير من الآثار السلبية لهذا التنمر، وهذا والتنمر نوع من أنواع السخرية.
4: هو يبدأ الآن شخص يصل إلى مرحلة التنمر لكن يبدأ بالسخرية، هي الطريقة الأولى أو النقطة الأولى التي يبدأ بها، السخرية، الاستهزاء، حتى يصل إلى درجة التنمر.
3: جميل. طيب الإعلام، يعني ونحن في منصة إعلامية، فما هو دور الإعلام في التوعية من السخرية، وما هو الدور الأكبر لهذه الوسائل الإعلامية، سواء كانت وسائل إعلامية التقليدية أو وسائل التواصل الاجتماعي؟
4: الإعلام انتشاره أسرع وأوسع وأكبر، ويحاكي جميع الطبقات وجميع الثقافات وجميع الأعمار. فإذا كان هنالك مواد إعلامية سواء من الناحية الشرعية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية الأسرية، من الناحية الأخلاقية، كل هذه الأمور فيما يتعلق بالتحذير من السخرية بعدة أوجه، بعدة طرق، من خلال مثلا بعض المقاطع البسيطة، من خلال بعض الرسومات المتحركة مثلا التي تعطي الأطفال السلوك الجيد والابتعاد عن السخرية، لأيضا ما يبث من خلال وسائل الإعلام من استضافة المختصين في مجال الشريعة والتربية وعلم الاجتماع وعلم النفس لتوضيح آثار هذه السخرية على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى أيضا البناء الأخلاقي والقيمي والثقافي للمجتمعات. فالإعلام دوره كما قلنا أكبر وأوسع وأكثر انتشارا، ويحاكي طبقات مختلفة من الناس سواء ذكورا أو إناثا. فهنا يبدأ دور الإعلام في التوجيه وأيضا التحديد على أن هذا السلوك هو من السلوكيات المنافية للدين والأخلاق والتعامل والثقافة، حتى تستطيع أن توصل الرسالة بشكل سهل وبسيط.
5: المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني قد يكون المؤثرين يعني لهم دور كبير في موضوع التوعية من السخرية وليس الدخول فيها. يعني بعض المؤثرين يسخرون من شخص معين، يعني البرنامج قائم تماما على موضوع السخرية.
4: والله يا أستاذ محمد، يعني أنت الآن يعني سألت سؤالا قد يكون يحتاج إلى وقفة يعني كبيرة جدا من القائمين على الإعلام. أتمنى أن الإعلام يقف بالمرصاد للشخصيات التي لا تقدم محتوى جيد المبني محتواها على السخرية وعلى الاستهزاء وعلى تحقير الناس وإضحاكهم بطريقة يكون فيها تحقير للآخرين حتى يضحكون المجموعة الأخرى. فأتمنى أن يتصدى الإعلام لمثل هؤلاء الأشخاص ولا يتيح لهم أن ينشرون يعني هذا السم في ما يتعلق بالأخلاق السيئة كالسخرية أو غيرها. وأيضا إذا رب الأسرة أو المسؤول عن التربية رأى أن هنالك بعض من يبث بعض المقاطع أو المتعلقة بالسخرية والاستهزاء بالآخرين في أي شكل من أشكال السخرية، لابد أن يغلق يعني هذا سواء كان مسموعا أو مرئيا، حتى لا تنتقل تلك السخرية المضحكة إلى عمل يمارسه البقية بحكم إضحاك الآخرين من خلال ما رأه في المحتوى الإعلامي.
5: نعم، وفي تأثير يتأثرون حتى البعين يتأثرون بهذا. نعم، ذكرت قبل قليل عن الآثار، يعني أن السخرية لها آثار في على الفرد، على الأسرة، على الأطفال، على الكبار، على الصغار. فلتقليل هذه الآثار، آثار السخرية والاستهزاء، ما هي الطرق والنصائح الذي تراها دكتور عبد العزيز؟
4: مهم جدا أننا لابد أن نقيم إذا رأينا داخل الأسرة أو داخل المدرسة أو من المحتوى الإعلامي رأينا أن هنالك مجال للاستمرار في السخرية أو هنالك مواد أو محتوى يميل إلى السخرية، لابد أن يكون هنالك عدة توجيهات وإجراءات حتى نقف ضد هذا السلوك. من ضمنها أولا لابد أن نعرف تقييم أن هذا السلوك يعتبر سخرية، ثم نتخذ الإجراء سواء إجراء متعلق بالإعلام أو إجراء قانوني أو المنع أو غيرها أو التحذير أو التنبيه أو الإيقاف. إذا تكلمنا عن مستوى الأشخاص كيف يمكن أن يقلل، لابد أن الإنسان يسعى إلى بناء الثقة بالنفس ويحاول التركيز على تحقيق الإنجازات الشخصية وتطوير المهارات حتى يصبح لديه الجدية تغلب على موضوع السخرية. أيضا التحدث مع المشكلة مع الأشخاص الموثوق بهم، إذا رأيت أنه والله شخص تعرض للسخرية لا يمنع أن تذهب إلى مختص سواء في علم النفس في علم الاجتماع أو في التربية أو غيرها، تقول له أنا أتعرض إلى السخرية باستمرار، كيف يمكن أن نواجه هذا الأمر أو أقلل من الآثار التي ستكون علي. أيضا محاولة تجنب الأشخاص السلبيين الذين يسعون إلى نشر ثقافة السخرية وعدم احترام الآخرين، ودائما تجد أنه في الشارع، في السوبر ماركت، في محطة الوقود مثلا، حتى أثناء تبادل الحوارات مثلا في المسجد رغم أنه يعني مكان للعبادة، لابد أنه إذا بدأ يمارس السخرية أو يتكلم بألفاظ فيها سخرية أننا نبتعد أو يعني نطلب منه أن يعني يتوقف أو أن يعني نذهب ونتركه في حاله حتى لا ينتشر لديه هذا السلوك. أيضا من تقليل الآثار يكون هنالك تركيز على الأمور الإيجابية، على القراءة، على الاطلاع، على احترام الآخرين، على تفسير الآيات القرآنية، على تفسير الأحاديث النبوية ما يتعلق يعني بهذا الموضوع، حتى يكون هنالك محاولة للابتعاد عن هذا الفعل أو مواجهته بأي طريقة من الطرق.
5: نعم، وفي الابتعاد عن هذا الطريق يعني إغلاق الباب تماما عن سواء الأشخاص الذين يقومون بالسخرية ويستهزئون بالناس وكذا، إغلاق الباب هو يعتبر من الواجبات لكل مسلم ولكل من جلس في هذا المكان أن يغلق الباب تماما على هؤلاء. طيب الدكتور عبد العزيز، كلمة ختامية في نهاية هذه الحلقة.
4: السخرية والاستهزاء هو كما قلنا هو سلوك يؤثر على نفسية الفرد والعلاقات الاجتماعية، يزرع الفتن، الفرقة، الاختلاف بين الناس، ولابد أن يكون هنالك تضافر للجهود والابتعاد عن هذا السلوك ونبذه، حتى ينشأ المجتمع في جو يسوده الاحترام والتقدير والثقة فيما بين أفراد المجتمع بالابتعاد عن هذا السلوك أو ما شابه من سلوكيات أخرى.
5: شكر الله لكم دكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، على ما قدمتم في هذه الحلقة.
4: بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بها.
5: الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامج الحياة وأخلاق، والذي يأتيكم عبر إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. نلتقيكم بإذن الله تعالى، وتقبلوا تحياتي فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقيكم بإذن الله في حلقة أخرى قادمة. إلى ذلكم الحين وكل حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الحياة أخلاق،
2: الحياة أخلاق،
0: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
2: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
0: الحياة أخلاق
2: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
0: نسلط الضوء عليها
2: ونحللها
0: ونتناول طرق تصويبها
2: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
0: الحياة أخلاق.
2: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني الم
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة

كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كثيرة من رسائل السادة المستمعين، نختار منها في هذا اللقاء حسب وصول الرسائل للبرنامج. رسالة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة أم محمد من جدة، وناصر السعود الفهيد وعيد ابن فهيد من منطقة القصيم، وسعدون العنزي من الخرج، والأخ مؤمن. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، تقول في رسالتها: ما هو حكم تعلم المرأة الطب وهو يضطرها إلى السفر بدون محرم، علما بأن المسافة تقطع في ساعتين بالسيارة، وهي تضطر أيضا إلى الإقامة في المدينة الجامعية بدون محرم؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، فلا بأس بتعلم الطب للنساء والرجال، والطب من الأمور العامة التي يحتاجها المسلمون، وتعلمه فرض كفاية. فإذا تيسر للمرأة تعلم الطب ولا سيما ما يتعلق بالنساء، هذا فيه فائدة كبيرة ونفع المسلمين ومعنية الصالحة وعبادة. ولكن ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، فعليها أن تجتهد في السفر بمحرم ثم تقيم في الجهة الآمنة ولو بدون محرم، إذا قامت في محل مأمون مع النساء من خلوة بالأجانب فلا بأس بذلك، تتعلم مع النساء وترجع إلى محل أمين فلا بأس بذلك. أما السفر لا يكون إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا إلا بعد محرم، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليس هذا من باب الضرورة كالمهاجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، بل هذا من الأمور العادية، فإن كانت تسافر مع زوجها أو مع أحد أقربائها المحارم كأخيها وعمها وخالها ونحو ذلك، وإلا فتكتفي بالتعلم في وطنها.
1: نعم،
2: الله أعلم. نعم.
1: هذه رسالة وردتنا من المرسلة أم محمد من جدة، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد مرضت أمي قبل شهر رمضان بعدة أشهر، ولقد استمر مرضها إلى أن اختارها الله سبحانه وتعالى إلى جواره، ولقد صامت شهر رمضان إلا 9 أيام مع أنها مريضة، ولكنها أفطرت هذه الأيام من أجل العلاج، ولكنها قالت لي إنها تود أن تقضي هذه الأيام 9 بعد أن ينتهي شهر رمضان، ولكنها توفيت، فهل يجوز علي أن أقضي هذه الأيام 9 أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله عني كل خير.
2: ما دامت ماتت في مرضها فلا قضاء عليها ولا إطعام.
1: نعم،
2: هذا هو الصواب. ما دامت وليتها ماتت في مرضها فليس عليها قضاء ولا إطعام، بل معفو عنها. نعم.
1: أيضا لديها سؤال آخر، تقول: لقد صمت يوما من أيام رمضان ولم يبقى من ذلك اليوم إلا 5 دقائق عن موعد الإفطار، وجاءتني الدورة الشهرية، فهل يجب علي أن أصلي صلاة المغرب قضاء بعد أن أطهر أم لا؟
2: ما دامت الدورة جاءتها قبل غروب الشمس فليس عليها صلاة المغرب ولا غيرها، والصوم لا يصح ذلك اليوم الذي جاء فيه الحيض قبل أن تغيب الشمس، فإن الصوم يبطل وعليها قضاءه، هذا إذا كانت تعلم أنها جاءتها قبل غروب الشمس ولو ب5 دقائق.
1: وردت لي رسالة من مستمعين من القصيم، الأول ناصر السعد أو السعود الشهيد، وعبد أو عيد أو عيد ابن فهيد، يقولان في هذه الرسالة: هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟
2: ما لنا في هذا شيء،
1: يعني
2: هذا لم يكن لا شيئا فيه يكون رباعي أو سداسي.
1: نعم.
2: المهم أن يكون على هيئة المساجد الواضحة.
1: نعم.
2: بمحرابه وطريقة والشكل الذي يناسب الصفوف، لا يكون فيها عوجات ولا يكون فيها مضايقات، تكون الصفوف كاملة ومستقيمة. أما أشكال البناء أمرها واسع، أشكال البناء أمرها واسع، لا نعلم في شكل البناء شيئا خاصا، لكن يراد من هذا أن تكون البناية واسعة للمصلين والصف صفوف تكون منتظمة مستقيمة على سمت واحد، بحيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد.
1: نعم.
2: يعني واضح بناية المسجد واضح على عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها المساجد.
1: أيضا يقولان هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية؟
2: لا يجوز، بل يجب على المرأة أن تجتنب هذا الشيء إلا عند الضرورة، لا بأس بتعاطي بعض الحبوب أو بعض الأشياء التي تمنع الحمل وقتا ما. وأما منعه بالكلية فلا يخالف مقتضى الشرع المطهر، فإن الشرع المطهر يتشوف لفترة النسل، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك وقال إنه كاتب بهم الأمم يوم القيامة، فلا ينبغي التعرض لقطع النسل. ولكن إذا دعت الضرورة إلى تأخير الحمل بعض الوقت للتربية الأولاد لأنها تحمل هذا على هذا، تحتاج إلى أن تؤخر الحمل إلى وقت ما حتى تستطيع تربية الموجودين، فلا بأس مثل تأخذ حبوب تمنع الحمل سنة أو سنتين حتى تفطم حتى تتفرغ للحمل الجديد، هذا لا بأس به إن شاء الله ولا حرج فيه.
1: أيضا سؤالهما الثالث والأخير يقولان فيه هل يجوز رضاعة الزوج لزوجته؟
2: لا حرج فيه، لو يعني هديها ما يضره، لو صلى بامية هديها لا يضره، لأن رضاعة الكبير لا يؤثر شيئا عند جمهور أهل العلم، لكن ترك ذلك أولى، لا حاجة إلى هذا، يعني يكون هي مص بامية هديها من باب المزح أو من باب المداعبة أو من باب إظهار المحبة، لا يضر الله، لا يضر الزوجية، لو شرب من ثديها لا يضر شيئا، وهي زوجته ولا يكون ولدا لها، ولكن تركها لا أحسن. نعم.
1: سيما
2: بعض أهل العلم يرى الرضاعة كبير، فلا ينبغي أن يرضع ثديها، بل ترك ذلك أولى.
1: من الخرج من مدينة الخرج بعث بهذه الرسالة السعدون العنثري أو العنزي، يقول في رسالته: سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الموقر، بعد الاحترام والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سماحة الشيخ أرجو إفتائي في السؤال التالي مذكورا: هل الذي تزوج فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، أم أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما جميعا؟
2: الذي تزوج فاطمة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا بإجماع المسلمين، ليس في هذا النزاع ولا خلاف. أما أبو بكر الصديق فلم يتزوج من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان تزوج ابنتين النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج ابنتيه رقية وأم كلثوم، ومات في عصمته رضي الله عنه. وعلي تزوج الصغيرة وهي فاطمة أم الحسن وأم الحسين رضي الله عن الجميع، وزينب تزوجها أبو العاص بن الربيع، وهن أربع، وليس في هذا نزاع ولا خلاف.
1: في هذه الرسالة وردتنا من بعض المستمعين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض سؤالي هذا على أحد المشايخ المجيبين في برنامج نور على الدرب. يقول: شركة سعودية كبيرة تدير مرفقا هاما من مرافق بلادنا العزيزة، وأنا أحد موظفيها، وسؤالي: إذا كانت هذه الشركة تتعامل مع البنوك بحيث تودع فيها مبالغ لمدد قصيرة كشهر وشهرين وثلاثة شهور بفوائد، ولأنها تحتاج إلى سيولة نقدية فيتودع المبالغ التي تحتاج

0: تستهين ما يأتيها من مساهمات وما يحصل لها من المساعدات، لكن إذا تورع الإنسان وتركها وعمل في شركة أخرى لا تعمل هذا العمل أو في عمل آخر يكون بعيدا عن الربا وعن الحرام يكون أحوط، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك لا ولا يليبك. والورع في مثل هذه الأمور من المهمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات فقد استورى على دين وعرضه. هذه المعاملة الربوية في مع البنوك تجعل المال فيه شبهة وتجعل فيه خيطا من الحرام، فإذا ترك المسلم العمل معها والمشاركة في أعمالها من باب الاحتياط هذا حسن، وأما التحريم فلا يضر التحريم لأجل وجود الأموال الكثيرة السليمة فيها من الربا، والمال المشترك الذي فيه خلط من الربا لا يحرم على المسلم أن يعامل أهله. قد عمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود واشترى منهم وهم أموالهم فيها الربا، فيها أشياء من المحرمات، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من الكفار والكفار لا تخلو أموالهم من ذلك، لكن كونه يعمل الربا بنفسه أو يساعد عليه أو يعلم أن هذا المال ربا هذا لا يجوز له إلا علم، أما كونه مالا دخل فيه الربا أو دخل فيه شيء حرام وهو مال كثير فالأصل السلامة والأصل العافية، فلا يحرم على الإنسان إنما اتضح له تحريمه وعرف يقينا أنه محرم أو أنه منكسب محرم. نعم.
1: أيضا يقول الأخ المؤمن: هذان سؤالان أعرضهما لأنني سمعتهما من بعض المشائخ الذين قد يفتون للناس، ونظرا لأنني لم أطمئن إليهما سألت عنهما. الأول: يقال إذا سألت عالما فأفتاك فنفذ ما قاله لك ولا تستفتي غيره، فهل هذا صحيح أو أنني أستطيع السؤال حتى يطمئن قلبي؟
0: ليس هذا بصحيح، بل ينبغي للسائل أن يجتهد في السؤال حتى يطمئن قلبه ويتحرى الأعلم فالأعلم والأورع فالأورع من أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى صحيحة وأنها مناسبة وموافقة للشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق وليه ما حفظ في نفسك وكيف يطلع عليه الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك، البر ما اطمأن لك إليه الناس واطمأن إليه القلب، وليه ما حفظ في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. فالمؤمن يطلب العلم ويتفتق ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى أن الفتوى موافقة للشرع حسب اجتهاده وطاقته.
1: طيب، بالنسبة لطالب العلم إذا أتاه شخص ليستفتيه وعلم منه أنه قد استفتى شخص قبله، هل له أن يجيبه على هذا الاستفتاء؟
0: لا مانع، لكن على المفتي يتحرى الأدلة الشرعية ولا يتساهل، يتحرى الكتاب والسنة فيعطي السائل ما يعلمه من شرع الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتساهل، بل ينبغي له الاجتهاد والتحري حتى لا يفتي إلا عن بصيرة وعن علم. وإذا سأله سائل يعلم أنه قد سأل غيره فلا مانع، وإن سأله قال ما لا قال لفلان حتى يستطيع بذلك أن يوافقه ويخالفه فلا بأس، كان الصحابة قد يفعلون هذا قد يفعلون هذا، يسألون من سألهم ما لا قال لفلان يقول قال فلان فيقول على فتوى، وقد يخالفه فيقول لا فتوى كذا والفتوى كذا. نعم.
1: طيب، لو امتنع عن فتواها هل يعتبر ذلك من كتمان العلم؟
0: إذا كان يعلم أن فتوى باطلة يكون من كتمان العلم. أما إذا كان بالاجتهاد والتحري والرأي فلا بأس.
1: أيضا سؤاله الثاني الذي يقول إني سمعتهما: يقال لا تفترض واقعة معينة وتستفتي فيها فإنك ربما ابتليت بها، فهل هذا صحيح؟
0: لا حرج في هذا، لا حرج، لكن ترك الافتراضات أولى، لأن المسلم يشتغل بشيء واقع ويجتهد فيه معرفة الواقع حتى يعرف حكم الله فيه، لكن غير الواقع إذا كان يخشى وقوعه وأن هذا الشيء ما يقع بين الناس ويحب أن يدفع حكمه فلا بأس. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينبغي أن يسأل عن شيء سخف الله عنه، أما اليوم فقد استقرت الشريعة والحمد لله، استقرت الشريعة واستقرت الأحكام، فإذا سأل عن حكم الله في مسألة من المسائل يخشى أن تقع به فلا بأس في ذلك ولا حرج في ذلك.
1: سؤاله الأخير، سؤال الأخ المؤمن يقول: من له أولاد ومات عنهم هل يبقون مع أمهم حتى ولو تزوجت أجنبيا، أو أنهم يلحقون بأقاربهم كأعمامهم ونحوهم شرعا؟ وهل لآراء الأطفال دور في هذا؟ أعني هل لهم خيار بين أمهم؟

0: وأقاربهم وفقكم الله.
1: هذه مسألة تحل قضاة إذا وقعت أمرها عند قضاة، أن المحاكم الشرعية تنظر في ذلك مع الزوجة في أم الأطفال ومع أقارب الميت إذا تحاكموا إلى القضاة، لأنها تختلف المسائل هذه. نعم تختلف، والقضاة لهم النظر في هذا.
0: إلى هنا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة إيمان مصطفى الفاسي من جمهورية مصر العربية، والمرسلة أم محمد من جدة، وناصر السعود الفهيد، وعيد ابن فهيد من القصيم، وسعدون العنزي من الخرج، والأخ مؤمن. وقد عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم، ضيف حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل، بالمستمعين ومستمعات،
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور، حديثنا في أعلام الفقهاء، نتحدث عن هؤلاء الأعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، نأخذ في كل حلقة علما فقيها نتدارس سيرته وأيضا بعض أقواله الفقهية أو نتاجه الفقهي. في هذه الحلقة دكتور سيكون حديثنا حول الصحابي الجليل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه، نريد أن نأخذ سيرته وأيضا بعضا من آرائه الفقهية إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقه إنما يصدر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يتأسون باجتهاداتهم بعد معلمتهم أنهم أخذوا الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عايشوا. فالفقه ليس مجرد نظر حسابي، شيء تزيده على شيء فينتج آخر، تقول هذا الحديث مع ذاك الحديث فيحصل كذا. نعم، هذه صنعة أصولية، لكن الفقه له روح وله معنى وله هدي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون بأن أقوال الصحابة تقيد المطلق وتخصص العموم على المشهور والصحيح، لأنهم هم الذين عايشوا الوحي وعاينوه وشاهدوا التنزيل، فكانت أقوالهم حجة. من هنا فإنه لا يليق أن يتحدث المرء عن الفقهاء ويترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا الخلفاء الراشدين. فالخلفاء الراشدون أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من هؤلاء الخلفاء الذين لهم أثر في الأمة من حيث الجهاد واتساع رقعة الإسلام، من حيث الأثر الفقهي والمسائل الفقهية التي بنيت على اجتهاداتهم وعلى أقوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وعثمان بن عفان. عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس، هو عبد مناف بن قصي. ولد في مكة المكرمة عثمان بن عفان بعد عام الفيل بست سنوات. كان رجلا أبيضا مليحا جميلا مهيبا رضي الله عنه وأرضاه. عثمان تستحي منه الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فقد دخل أبو بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وكاشف عن ساقيه أو فخذيه ولم يتغير، ودخل الفاروق رضي الله عنه وهو على هذه الحال. فلما دخل عثمان غير النبي صلى الله عليه وسلم من هيئته وجلسته وغطى فخذه أو ساقه. فسألته عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، ما لك؟ دخل عليك الصديق والفاروق فلم تصنع ما صنعت. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إنها منزلة عظيمة وفضيلة كبيرة لهذا الخليفة العظيم. عثمان يلقب بذي النورين، والمشهور أنه لقب بهذا اللقب لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والعلماء ينصون أنه لم يحصل لرجل على مدار التاريخ أن يتزوج بابنتي نبي إلا عثمان، ليس فقط من هذه الأمة بل كل الأنبياء السابقين والرسل، لا يذكر أن رجلا تزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وارضاه. زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية، فلما ماتت زوجه بأم كلثوم، فكان صهرا من لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه نعم الصهر. عثمان شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في مرات كثيرة، وشهد له بالشهادة، فكان عليه الصلاة والسلام على جبل أحد، فتحرك الجبل فقال اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق أو شهيد. وكان معه الصديق ومعه عثمان رضي الله عنه ومعه عمر، فعمر شهيد وعثمان شهيد. وقاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سيلبسك قميصا فإن سألك أقوام على نزعه فلا تنزعه، رضي الله عنه. عثمان جهز جيشا.
2: بماذا أول هذا؟
3: والخلافة.
2: بالخلافة.
3: نعم، ولذلك سيأتي في موته أنه امتنع من التنازل. جهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، قال من يجهز يشتري بئر رومة وله الجنة، اشترى بئر رومة رضي الله عنه وأرضاه، وكانت ليهوديين، وكان الصحابة لديهم شح بالماء، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وجهز جيش العسرة لتبوك بتسعمائة ناقة بأقتابها وما تحتاجه، فقال عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، لما بعثه صلى الله عليه وسلم لقريش فتأخر، فأشيع أن عثمان قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت. هؤلاء أصحاب الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء في تفضيل الصحابة يفضلون بعد العشرة وبعد ذكرهم لتفضيل المهاجرين وأهل بدر أهل الشجرة،
2: أهل الحديبية.
3: نعم، هؤلاء وأهل الشجرة الذين بايعوا، لأنه ثمة رجل جد بن قيس لم يبايع، فالذين بايعوا لهم منزلة عظيمة. من هؤلاء عثمان، وكان غائبا. عثمان وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عن عثمان فقال هذه عن عثمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان، وذلك بعض الجهال ربما يستنقص من عثمان، يقول لم يبايع تحت الشجرة، وكان رسولا لقريش. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده عن يده رضي الله عنه، فكان في هذه المنزلة العالية. عثمان كان تاجرا حاذقا ويعرف بالتجار ويكتسب بالمال، وكان رضي الله عنه وارضاه منفقا لهذا المال، ولذلك المال ليس معيبا في شريعتنا، بل إن من أسس الشريعة اكتساب المال، لكن هذا الاكتساب لينفق فيما يرضي الله عز وجل. وقد قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح العبد الصالح. قال سعيد المسيب لا خير في من لا يحب المال، يصل به رحمه ويقري به ضيفه ويصون به وجهه.
2: دكتور، بحديثنا عن عثمان رضي الله عنه أنه كان من يعني من أغنى الصحابة، هل الشريعة الإسلامية تدعو إلى التكسب وزيادة المال، تدعو إلى تنمية هذا المال، تدعو إلى تكثير هذا المال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقر هذا الأمر من عثمان، وكان يعني مفيدا يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة في أمور كثيرة من ضمنها تجهيز جيش العسرة.
3: أنا أسألك سؤال سؤال وأنت تعرف جوابه، ولكن ليفهم المستمع. الآن عثمان شهد له بالجنة في أكثر من حديث، لكن في حديثين سبب الشهادة بالجنة المال.
2: نعم، بئر رومة.
3: بئر رومة وتجهيز جيش العسرة، يعني كان المال هو الوسيلة. لكن ابن القيم يقول كثير من الناس يغبطوا الفقير، قالوا هؤلاء منزلة الذين يغبطون العابد ولا يغبطون العالم. فالفقير لا شك أنه إذا افتقر المرء هذا ليست مصيبة، هو المال في حقيقته يا شيخ ليس محمودا ولا مذموما. المحمود هو أن تسخر المال في مرض الله عز وجل. فإذا رزقك الله المال وصنت وجهك وكرمت ضيفك واكتسبت المال من حله ووضعت المال في ما يرضي الله عز وجل كنت في منزلة أعلى. وهذه الشريعة. عمر رضي الله عنه يقول اتجروا في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة. فالعشرة مبشرون بالجنة منهم ستة من التجار وعثمان من العشرة مبشرين بالجنة فيه. وخصوا هؤلاء بالعشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وسيأتي أن عثمان أصلا تولى الخلافة بطريقة الترشيح، بل العلماء عدوه إجماعا، وهذا مناسبة تحدث عن خلافته أيضا كيف تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. لما استشهد الفاروق رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤ المجوسي قال الخلافة في ستة ممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي وهو عنهم راض، فجعلها في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، واستبعد سعيد بن زيد لأنه ابن عم له وحتى لا يكون ذلك يعني مطعنا. وهؤلاء هم بقية العشرة المبشرين بالجنة. فما كان من طلحة إلا أن تنازل عن الخلافة لعثمان، وتنازل الزبير لعلي، وتنازل سعد لعبد الرحمن بن عوف،
2: فبقي
3: ثلاثة عثمان
2: وعلي وعبد الرحمن
3: عوف. فتنازل عبد الرحمن عوف عن الخلافة واستمهل لثلاثة أيام ليرى رأي الناس، فجاب بيوت أهل المدينة بيتا بيتا ورأى أنهم لا يعدلون بعثمان أحدا. ولذلك يقول أبو أيوب السختياني قال من رأى أن علي أحق بالخلافة من عثمان فقد أزرى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. فلما توفي عثمان سيأتينا إن شاء الله استشهد كيف انتقلت الخلافة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان من عشر مبشرين بالجنة في حديث خاص حيث بسعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط فقال له سعيد إن أبو بكر يستأذن، قال أذن له بشره بالجنة. قال إن عمر يستأذن، قال أذن له بشره بالجنة. قال عثمان يستأذن، قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه وأرضاه. فكان صابرا محتسبا. ولما تسامع أناس وتداعوا لماذا الخلافة في قريش وما يحكمنا إلا قرشي، فتداعى أوباش من الناس حتى اجتمعت معهم أعداد وأتوا إلى المدينة وحاصروا عثمان بالألاف. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم كان خارج المدينة، ومن كان داخل المدينة من الأنصار فقد جاءوه قالوا هذه 700 سيف قد قاتلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون مانعة لك. فأبى رضي الله عنه وأرضاه وقال من كان يسمع ويطيع لي فليعد إلى منزله. فبقي في بيته رضي الله عنه ولم يعرف اليوم قاتله، فقاتل عثمان غير معروف، لم يرفع أحد رأسه ويقول بأنه هو الذي قتل عثمان. وهذا من أسباب أن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يبادر في الأخذ بدم عثمان، فإن قاتله على التعيين لم يعرف. ونعم اتهم أناس خاصة ستة اشتهروا، لكن القاتل أو التعيين لم يكن معلوما. وقتل رضي الله عنه وأرضاه وهو في المدينة في العام 35 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم يوم الجمعة والمصحف بين يديه، فوقع دمه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله رضي الله عنه وأرضاه. مات صائما محتسبا صابرا. وهذه إذا جئنا إن شاء الله إلى الاختيارات الفقهية هذا الجانب العملي منه رضي الله عنه يعتبر اختيارا فقهيا وقولا فقهيا.
2: جميل. اسمح لي دكتور نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثا. ومستمعين الكرام فاصل قصير بعده سنكمل الحديث بمشيئة الله تعالى، ابقوا معنا.
1: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء في حلقات برنامج أعلام الفقهاء، الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور مجددا، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم أستاذ وائل والمستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله دكتور. تحدثنا قبل الفاصل عن سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو سيرة مقتضبة يعني من سيرته، فقط أشرنا إلى أبرز ما جاء في سيرته وحياته رضي الله عنه. نريد أن نشير في جزئنا الثاني من هذه الحلقة إلى الأقوال أو يعني الآراء الفقهية التي كانت لعثمان رضي الله عنه.
3: أحسنتم أستاذ وائل، والعرض السيرة لكل علم هو عرض مختصر، وإنما هو مختصر ومعتصر وليس بسطا لسيرة عثمان رضي الله عنه، فإن سيرته ربما لا تحملها حلقات من هذا البرنامج. لعلي أبدأ بقول فقهي أو باختيار فقهي لعثمان رضي الله عنه، حيث انتهينا في قصة استشهاده في المدينة. العلماء رحمهم الله ينصون على مسألة، وهي في مسألة الصائل. عثمان رضي الله عنه صيل عليه، هؤلاء كانوا من الصائلين. إذا المرء أريد على نفسه أو على عرضه أو ماله، فهل يجب عليه أن يدافع عن نفسه أو له أن يسلم نفسه لمن أراد قتله؟
2: أي.
3: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. قال: يا رسول الله، رأيت الرجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: وفي النار. من هنا العلماء قالوا بأن الدفع عن النفس واجب، لأن المرء لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة. فلو أن امرأ أجارك الله أجاءه رجل وصال عليه يريد أن يطعنه وأن يقتله، أمام خيارين: إما أن يدافع عن نفسه وإما أن يسلم نفسه للموت. العلماء قالوا يجب عليه أن يدافع عن نفسه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة. كذلك هذا المشهور، كذلك الدفع عن العرض قالوا واجب. أما الدفع عن المال فعلى خلاف، من أهل العلم قال بأن الدفع عن المال واجب، منهم من قال بأنه مستحب، وهو مشهور في مذهب الحنابلة أنه مستحب وليس واجبا. ثم تقول في مذهب الحنبلة أن الدفع عن المال أيضا واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن السؤال: لماذا عثمان رضي الله عنه
2: اختار الرأي الآخر،
3: اختار أن لا يدافع عنه ومنع من يذب عنه؟ ثمة أقوال عن هذا، أنه دفع للفتنة ونحو ذلك، لكن من حيث الرأي الفقهي العلماء يقولون يجب دفع الصائل عن النفس إلا في حال فتنة. فإذا كان المسألة في زمن فتنة وليست مجرد صائل يصول من غير فتنة وشبهة، فإذا كان كذلك فإن الأولى يقولون هو عدم الدفع وعدم القتال. النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن قال: اعمد إلى سيفك فاكسره، وقال: إن استطعت من تكونوا أحلاس بيوتكم فافعل، قال: كن عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل. فالأصل إذن هو دفع الصائل إلا في زمن الفتنة، وهذا مأخوذ أيضا من فعل عثمان رضي الله عنه، فإنه أسلم نفسه لوجود الفتنة ولم يدافع عن نفسه، وهذا من أدلة الجمهور أن الدفع واجب إلا في زمن الفتنة.
2: جميل.
3: كذلك من الأقوال والأثار الفقهية التي لليوم نرى هذا الأثر من أقوال وأفعال عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هو الأذان الجمعة الأول. فإن عثمان رضي الله عنه كان في السوق في زمن عمر رضي الله عنهما، وتأخر في السوق فهو تاجر، فسمع الأذان فتوضأ وجاء إلى المسجد، فعتبه عمر رضي الله عنه عن تأخره، فقال: ما أخرك يعني عن الصلاة؟ وقيل أنه عرض به يعني أقوام يشتغلون السوق ويتأخرون. فقال عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن سمعت النداء وتوضأت وأتيت المسجد. قال: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل. وبالمناسبة هذا من طريف الاستدلالات، يعني بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على وجوب الغسل، لأن عمر رضي الله عنه وارضاه أنكر على عثمان اقتصار على الوضوء وفي حضرة الصحابة وأقروا، ويستدل به على عدم وجوب الوضوء لأن عثمان استهزأ به والصحابة ولم يأمره بالخروج للاغتسال، وهذا أقوى. لكن هو لا شك أنه متأكد، فتوضأ عثمان وأتى المسجد. فلما كانت خلافته رضي الله عنه وأرضاه اتخذ نداء أولا ليتهيأ الناس، كما أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أذان الفجر الأول وأنه ليرد القائم ويوقظ النائم تنبيهه. ذلك من العلماء يقول أذان الأول لا يردد مع الأذان، الذي عليه أكثر العلماء أنه يردد معه لأنه أذان، لكن بعضهم يقول هذا أذان تنبيهي، فأذان الجمعة الأول
2: ليس هو
3: نداء دعاء للصلاة،
2: أي ليس هو أذان الصلاة الرسمي،
3: ليس هو أذان الشرعي الصلاة التي تجيب معه، لكن الذي عليه جمهور أنه نداء إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول. لكن فعثمان رضي الله عنه لما كان ثمة نداء للفجر ويستعد به الناس جعل نداء أولا وجعل المؤذن على سطح الزوراء. وكانت هذه يذكر شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله فيما أذكر أنه ربما كانت في العنبية، يمكن يذكر العنبية في المدينة، يعني مكان ليس بعيدا، كانت أسواق موجودة في المدينة
2: حول ساحات الحرم،
3: أي نعم حول الساحات الآن. فإذا قدروا المدة يعني تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة، لأنه في تباين في الأذان الأول متى يكون، فهذه المدة هي الكافية. وإذا كان أكثر من ذلك الوقت ربما لا يتهيأ الناس، يعني لو كان الساعة 10 أو 10 والأذان الساعة 12 فربما لا يستيقظ النائم ولا يستعد القائم، الوقت طويل. لكن لما يكون الزمن قريب فإنهم يتهيئون مباشرة ويخرجون، ولذلك نحن من هذا الوقت. فجعل أول يؤذن على سطح الزوراء، ثم شرع هذا الأذان فأصبح إلى اليوم سنة من سنن الخلفاء الراشدين متبعة. من مسائل والأقوال الفقهية لعثمان رضي الله عنه مسألة طلاق السكران. جمهور الفقهاء أن المرء إذا سكر أجارك الله والمستمع الكريم عامدا متعمدا فإن طلاقه يقع، لأنه تعاطى المسكر المحرم ويؤاخذ بجريرة فعله وترتب عليه كل الأقوال. وهذا على جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والمالكية وحنابل المشهور، وأن طلاق السكران يقع.

0: هذه من أقوال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
1: رضي الله عنه.
0: وأيضا لو إذا كنا نتحدث في الطلاق وفي المختلعة، المرأة إذا خلعت نفسها، هي لا تخلع زوجها، تخلع نفسها، إذا خلعت نفسها من زوجها، وهل هذا هل عليها عدة؟ لا شك أن المرأة لا تنكح حتى نتأكد من استبراء الرحم. الذي على جمهور الفقهاء أن المختلعة أنها تعتد بثلاث حيضات
1: كالمطلقة،
0: كالمطلقة، لأنه يعتبر عند الجمهور أنه طلاق، ولم يكن طلاق فهو بينونة وعليها ثلاث. عثمان رضي الله عنه وأرضاه المنقول عنه أن المختلعة تستبرئ بحيضة، والحقيقة هذا فقه متين، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله عليه ورواية مذهب الحنابلة. ولماذا هذا القول؟ لأن المختلعة إذا لا سبيل لزوجها عليها، فنحن نجعل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. هذا المرأة المطلقة الرجعية ثلاث طلقات، لأنه ممكن رجعها في الشهر الأول أو في الحيضة الأولى أو الثانية أو الثالثة. بينما في مسألة المختلعة لا سبيل له عليها، لأن معاوضة بالمال خل، هو الطلاق بعوض، أو يعني فسخ المرأة نفسها بعوض. فإذا جاء فإذا أكد من استبراء الرحم بحيضة لا داعي بعد ذلك أن تحبس هذه المرأة. وهذا أيضا من فقه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وثمت مسائل عديدة، لكن إذا كان
1: بقي معنا دقيقة دكتور،
0: دقيقة واحدة، يعني هي قصة طريفة أن قاصا شعر بعثمان هو مار رضي الله عنه وأرضاه، فقرأ آية سجدة ليسجد عثمان معه ليكون إماما لعثمان بسجود التلاوة، فلم يسجد عثمان، وقال إنما السجدة على من إلى من جلس، يعني يستمع لك هو اللي يسجد معك كما لم أستمع إليك. وهذا الذي عليه كافة الفقهاء، أن من سمع آية سجدة وهو مار ليس مستمعا منصتا لا يلزمه سجود التلاوة، إنما يسجد التلاوة من كان منصتا مستمعا بشرط سجود الإمام أو التالي، لأن التالي كالإمام والمستمع كالمأموم. والله أعلم.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
0: شكرا لك والمستمعين جميعا.
1: العفو. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء. برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي، ويخرجه ماهر ناظره.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب. أعمال القلوب
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا في سلسلة أعمال القلوب، وكنا قد تحدثنا عن التوبة، وما يزال حديثنا موصولا في موضوع التوبة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، إلى أن قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا الاستغفار يكون بعد الطاعات، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، أي يفعل ما أمر به فيه. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والمقصود أن العبد بحاجة ماسة إلى التوبة والاستغفار، والعبد كلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره، وهذا هو شأن أصحاب القلوب الحية. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو أصحابه إلى التوبة قبل فعل الطاعة وبعد فعل الطاعة. وذكر الله جل وعلا التوبة في القرآن بعدة معاني. المعنى الأول بمعنى التجاوز والعفو، قال الله جل وعلا: فتاب عليكم ثم تاب عليهم ليتوبوا. والثاني بمعنى الرجوع والإنابة، قال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذكر الله جل وعلا في القرآن التوبة بصيغة الأمر، فأمر الله جل وعلا بها عباده، قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتارة يخبر عن توبته على بعض عباده، قال الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال الله جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وتارة يذكرها الله جل وعلا بدعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقومهم إلى التوبة، كما قال هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقول صالح عليه الصلاة والسلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول شعيب عليه الصلاة والسلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وتارة يذكر الله جل وعلا توبتهم أو سؤال التوبة عليهم، كقول إبراهيم: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقول موسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وتارة يخبر الله جل وعلا عن التوبة بقبوله لتوبة عباده، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو يحبها ويقبلها. وقال سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوبة في عدة أحاديث. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فآيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زاد زادت. فذلك الران الذي ذكره الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ قول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وعلامات صدق التوبة: محبة الله ورسوله ومحبة أهل الإيمان، يقوى ذلك في قلب التائب وتنبعث فيه دواعي هذه المحبة حتى يصير الله ورسوله أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. ومن علامات صدق التوبة أن يكون حال التائب بعد التوبة خيرا مما كان قبلها. ومن علاماتها أن لا يزال الخوف مصاحبا لهذا التائب، لأنه لا يأمن مكر الله طرفة عين. ومن علامات انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وشروط التوبة أيها الإخوة ذكر أهل العلم في مواطن كثيرة فلخصوها في عدة مواضع: فالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، وتدارك ما يمكن تداركه من رد المظالم ونحو ذلك، وأن تكون التوبة خالصة لله عز وجل، وأن تكون قبل الغرغرة، وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. ومن آداب التوبة مكملاتها تخلق ذلك العبد ببعض الأخلاق التي تعينه على الثبات وتكون براهين الصدق في التوبة. فمن ذلك الإكثار من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلها، وثانيها الصدقة، وهذا مندرج تحت الذي قبله، إلا أنه أفرد لأهمية. قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقال كعب بن مالك: قلت يا رسول الله، إن من توبتي لما تاب وهو مع الثلاثة الذين خلفوا، قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فيه دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فتنة الرجل في أهله وماله ولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا. قال الله جل وعلا: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ومن آداب التوبة مكملاتها مفارقة الحال والمكان الذي عصى الله جل وعلا فيه، ومنها الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار، ومنها الاكثار من التضرع والاستغفار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب،
1: أعمال القلوب،
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: ذكركم، ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم، قرآن يتلى وإيمان يزهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن أعبد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أحب أهله إليه، وكانت عندي؟ قلت: بلى. قال: إنها جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، وإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهو خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله وعن رسوله. زاد في رواية: ولم يخدمها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له، والترمذي مختصرا. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي متصلا ومرسلا، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان، و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: آية وعظة.

0: الدعاء من أشرف العبادات وأجل الطاعات، وهو الباب الأعظم لتحقيق الحاجات ونيل المطالب والأمنيات. وقد فقه سلفنا الصالح رحمهم الله عظم شأن الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: سلوا الله كل شيء حتى الشسع، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما بالنا نشكو فقرنا إلى مثلنا ولا نطلب كشفه من ربنا. فهلا حرصنا على الدعاء بقلوب متضرعة موقنة بالإجابة؟ آية وعظة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير، لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق، في هذا البرنامج اللي نقلب لكم فيه صفحات الكتب ونأتيكم بأجمل وأرق الفوائد وألطف السير والأذكار. أيضا نتحدث عن ونتأمل في هذا الكون الفسيح ونأتيكم بشيء من الفوائد والعبر. في هذه الحلقة سنتحدث عن نعمة عظيمة أعطاها الله الإنسان، يستطيع الإنسان من خلالها أن يبين عما في نفسه وأن يتحدث، لكن ينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه النعمة الله عز وجل قال في آية في القرآن العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سنقف اليوم في بداية هذه الحلقة حول هذه الآية، لكن دعوني قبلها أن أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الشيخ محمد المهنا، الداعية الإسلامي والباحث الشرعي والقانوني. الشيخ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وعافاك وجزاك الله خير.
2: النعمة اللي أعطاها الله الإنسان وهي قدرة الإنسان على أن يبين من خلال هذا اللسان، قد يغفل الإنسان أحيانا على أنه هذه النعمة قد تكون أحيانا نقمة على الإنسان، ولذلك جاءت الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دعنا نقف مع هذه الآية وبعض الإشارات واللطائف فيها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم صل، وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية في سورة قاف، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، هنا أتى القول، إلا لديه رقيب عتيد. الله عز وجل يريد أن يخبر هذا الإنسان أنه يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك إجمال مثل يعلم السر وأخفى، وأحيانا يكون هناك تفصيل: خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. عادة الناس يعرفون كلام الإنسان الظاهر، شكله الظاهر، لكن وساوس القلب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يريد الله عز وجل أن يزيدنا بيانا فيقول: ونحن، سبحان الله وبحمده، هذا ضمير المعظم نفسه ولا يليق إلا بالله تبارك وتعالى في مثل هذا المقام، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الودجان أو العرقان اللذان يكونان في الرقبة، هذان أقرب شيء للإنسان، وأيضا أهميتهما عظيمة عند الإنسان، لو قطع حبل الوريد انتهت حياة الإنسان. فهذان، هذا الحبل الوريد، الله عز وجل أقرب إلى العبد من حبل الوريد، فلذلك يعلم كل شيء، ما تخفى عليه خافية سبحانه وبحمده. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل إنسان عنده ملك على يمينه وملك على شماله، كما في السورة التي يحفظها كل الناس تقريبا، قول الله تبارك وتعالى في سورة الانفطار: وإن عليكم لحافظين كراما
2: كاتبين
3: يعلمون ما تفعلون. فكل شيء مكتوب، قال عز وجل في سورة ياسين: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجاثية: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل شيء منسوخ. فما يلفظ من قول، أي لفظ يقوله الإنسان، نسأل الله أن يجعل قولنا هذا وقول أحبابنا في ميزان حسناتنا.
2: يا رب.
3: كل قول يقوله الإنسان يتلقاه الملك، فيقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني مراقب، وعتيد، يعني أعد لهذه المهمة. الذي على اليمين هو رقيب عتيد، والذي على اليسار
2: رقيب عتيد.
3: بعض الناس يظن واحد رقيب واحد عتيد، لا، كلاهما رقيب عتيد. وهذا هذا المعنى لو تخيله الإنسان أو تفكر فيه والله إن له رهبة.
2: أحيانا الإنسان ينزعج من كاميرا قد يغيب عنها في أي زاوية من الزوايا،
3: لكن التعبير هنا رقيب. فعلا لو قيل لك ترى فيه في طرف البيت فيه آلة تسجيل، يمكن هذا الطرف البيت هذا ما تروح له، لأنه سيسجل عليك أشياء وسينقل عنك أشياء. لكن رب العالمين أخبرنا أن كل شيء نتلفظ به فلدى الإنسان هذان الملكان كلاهما رقيب عتيد. فمن هنا يحرص الإنسان على ألفاظه، على كلماته، يطيع الله تبارك وتعالى بما يحبه الله من الكلمات، ويجتنب ما يكرهه الله عز وجل من الكلمات. ولعلنا بعد قليل نفصل فيما يحبه الله وما لا يحبه من الكلام.
2: لكن قبل هذا دعنا نتحدث عن أصل هذه النعمة، وهو هذا اللسان اللي الله أكرم الإنسان به وحرم آخرين من أن يبينوا. لذلك الله امتن في القرآن فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا في نوع من الامتنان حول هذه النعمة.
3: لا شك أنه من نعم الله العظيمة، كما ذكر بعض العلماء قال: اعلم أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير الجرم عظيم الإحسان أو الجرم.
2: الله.
3: هنا جرم وهنا جرم، يسمونها البلاغيون يسمونه جناسا تاما. فهو صغير الجرم، حجمه صغير بالنسبة مثلا للرجل، بالنسبة للرأس، بالنسبة لليد، لكنه عظيم الإحسان أو الجرم. وصدق هذا العالم، فباللسان يوحد الله تبارك وتعالى، وبه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم،
2: تنطق أعظم كلمة بهذه الجارحة.
3: وباللسان تبايع الحكام ويتبايع الناس، تبايع الأنام، وتتم العقود، ويحكم القضاة، وتستحل الفروج. قال صلى الله عليه وسلم: عن النساء أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. سبحان الله وبحمده. فلهذه الأهمية العظيمة تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة.
2: دعنا نقف على بعض الآيات أو الحديث اللي في هذا الموضوع بالذات.
3: في ذهن الآن حديث قد يكون جامعا أكثر من غيره في هذا المجال. معاذ رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ من أعلم صحابة رسول الله. ذكرنا سابقا أن ابن مسعود من العلماء الكبار، كذلك معاذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ولا أذكر الآن يعني درجة هذا، لكن أظنه من الصحيح، قال: إن معاذا يتقدم العلماء يوم القيامة برتوة، بينه وبينهم مسافة، يعني كأنه
2: هو في ركب العلماء لكنه سابق
3: سابق له. نعم، لعظمة قدره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار.
2: سؤال مهم جدا،
3: يعني هو
2: حدد الهدف،
3: وهو أعظم شيء ممكن يسأل عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. ثم أخبره بأركان الدين وبعض شعائر الإسلام، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك، هنا الشاهد، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. هو كلام يعني ما في بأس. هذا ظن معاذ قبل أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، حصائد الألسنة هذه.
2: إيش معنى حصائد؟
3: الحصائد جزاء الكلام المحرم. الإنسان إذا زرع فإنه يحصد في الأخير، فإذا قال كلاما فإنه يحصد. جزاء الكلام المحرم وعقوباته هذا هو الحصائد. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا حصد الكرامة، ومن زرع شرا حصد الندامة، نسأل الله السلام
2: عليكم. سبحان الله، إذا كان هذا فقه معاذ وسؤال هذا الحديث اللي في غاية الأهمية، ثم الإجابة العظيمة من الحبيب عليه الصلاة والسلام. كيف نظر الصالحون إلى موضوع اللسان؟ كيف استقبلوا هذا الحديث بعد أن فهموا معناه؟
3: الحقيقة أن هذه الكلمة صارت قاعدة. قاعدة عند الصالحين، عند المتقين، عند أهل الإسلام. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، وهو كتاب جليل جامع العلوم والحكم، قال هذا الكلام يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. ولذلك يعني جوابا على ما سألت عنها أثابك الله، اشتد فرق الصالحين واشتد خوفهم من تلك الحصائد. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنهما جميعا، وهما أعظم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعده. دخل عليه وإذا بأبي بكر يمسك بلسانه يجبذه، فقال عمر مه يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر هذا الذي أوردني الموارد، يقول هذا سيهلكني، مع أن أبا بكر كما تعلم كل كلامه في طاعة الله وفي ذكر الله، لكنه يخشى أنه ند منه كلمة أو أخطأ بقول أو شيء، فيخشى من الهلاك بسبب لسانه.
2: من المراقبة ومحاسبة النفس وإيقافها عند الحدود.
3: ولذلك مسعود رضي الله عنه يحلف بالذي لا إله إلا هو، يحلف بالله ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، يقول اسجن لسانك وأبشر بالخير، لأنك إن تكلمت أتيت بما يضرك، لكن سجن اللسان عما يضر الإنسان وعما يخطئ فيه هذا أولى ما يكون.
2: جميل، دعنا نخرج إلى فاصل يسير ثم نعود لإتمام هذا الحديث. فاصل ثم نعود إليكم.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات الأوراق.
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث ونقف عند قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتحدث الشيخ محمد قبل الفاصل عن خطورة اللسان وعما يمكن أن يفعل اللسان بهذا الإنسان، وأيضا تحدث عن بعض مواقف الصحابة والسلف في نظرهم لموضوع اللسان وكيف كانوا يحاسبون أنفسهم عليه. شيخ محمد، أولا هلا وسهلا فيك بعد هالفاصل، ودعنا نتحدث عن احنا ذكرنا إجمالا خطورة هذا اللسان وضرره، لكن دعنا نتحدث ببعض التفصيل عن بعض أضرار هذا اللسان.
3: أحسنت، والتفصيل يتضح به الأشياء الكلية. فتحدثنا عن حصائد الألسنة وأنها تكب في النار. طيب، ما تفصيل حصائد الألسنة؟ أشد حصائد الألسنة ضررا وخطرا ما كان من سيء الكلام ذا تعلق بالله عز وجل ورسوله ودينه، فإن القليل منه كثير نسأل الله العافية، واليسير عند الله كبير. ولهذا غضب الله تبارك وتعالى على نفر استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. هم استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في وأصحابه وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فغضب الله عز وجل وأنزل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ابن عمر كأني أنظر إلى واحد منهم المستهزئون هؤلاء واحد من المستهزئين يقول ابن عمر كأني أنظر إليه الآن وهو متعلق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمسألة شيء الذي يتعلق بالله أو بالدين أو بالرسول أو بالأنبياء أو بالقرآن نكون حذرين فيه جدا. بعض الناس يقول هذه مزحة ما تضر، انظر إلى المزاح وأنت تتحدث به. إن كان متعلقا بالله وبرسوله وبدينه وأنبيائه وكتابه ففر من ذلك المزاح ودقق وحقق قدر المستطاع لئلا تقع في الردة، لأن الاستهزاء ولو كان مزاحا فإنه ردة عن الدين. كذلك ما يتعلق مثلا بنسأل الله العافية بسب الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عند بعض أهل العلم أعظم من الشرك الأكبر،
2: نعوذ بالله.
3: فأي كلمة صدرت من الإنسان، يعني في بعض الكلمات يقولها الإنسان وهو غاضب، بعض الناس يلعن فلانا، هذا اللعن عظيم جدا وسيء جدا، لكن بعض الناس يلعن دين فلان هذا كفر لا شك فيه، نسأل الله العافية. فأنا لا أريد أن أفصل في
2: هو صدر من اللسان.
3: إيه نعم، أنا لا أريد أن أفصل في الكلمات السيئة التي تقال مع أن والله المفروض يعني الناس يكونون على بينة، لكن أقول احذر كل شيء يتعلق بالله وبرسوله وبدينه وكتابه كن فيه على أشد أنواع الحذر. أيضا ما يتعلق بصفات الله عز وجل لا ننظر إلى الأمور كما ننظر إلى أنفسنا وإلى صفاتنا. شوف هالقصة اللطيفة العظيمة المؤثرة. عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله وهو عالم كبير صاحب كتاب السنة يتحدث عن والده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول سمع أبي رجلا يقول ينزل الله إلى السماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، يعني تفاصيل ما لها سنع. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل نؤمن أنه ينزل.
2: قف عند ما قال،
3: قف كما قال الله عز وجل وآمن به واعلم أن نزوله نزولا حقيقيا لكن الكيفية مجهولة. هذه عقيدة السلف. فهذا الرجل بدأ يخبص ويقول بلا انتقال ولا زوال
2: كأنه فيها نوع من اللمس أو السخرية.
3: لا وأيضا يعني تفاصيل الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم.
2: قل ينزل الله إلى السماء
3: كما ذكر الله عز وجل ونؤمن بذلك ونعلم أنه ينزل،
2: لكن كيف
3: الله عز وجل أعلم وأحكم. فيقول عبد الله بن أحمد يقول فلما سمعه والدي ارتعد واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن.
2: ارتعش
3: جاه يعني حالة من قال ثم قال قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفصل ولا تذكر
2: من تأغير من رسول الله عليه الصلاة،
3: قل كما قال رسول الله واكتفي بذلك. ولما حدث الإمام أحمد رحمه الله أحمد بن حنبل حدث أصحابه عما كان في فتنة خلق القرآن وأنهم أجبروه على كلام عن الله عز وجل لا يرتضيه ويرى
2: ولا يريد أن يخوض فيه أصلا.
3: نعم. قال لأصحابه ولقد احتجوا علي، يتحدث معهم بالقصة يقول ولقد احتجوا علي بشيء لا يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه. الله. أنا حتى لو بقول لكم إياها الآن ما أستطيع
2: من حججهم اللي ذكروها.
3: إيه نعم، حجج كلامية وفيها استنقاص للآثار والنصوص،
2: كان يستعظم أن تقال.
3: نعم، لا يستطيع أن يحكيها بلسانه. ومن ذلك ورد النكير على من أطلق الكلام ودون خطام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم، يهوي بها في نار جهنم. نسأل الله السلام والعافية. جميل. في شغلات ودي أكد عليها بسرعة. إيه؟ يمكن ما عندنا إلا 15 دقيقة. يقول لنا
2: باقي 6 دقائق.
3: إيه نعم. من الأشياء التي أنصح نفسي وإخواني بها أن يتركوا كثرة الخصومات والجدل. الناس الآن ابتلوا بالجدل في المجالس، في الاستراحات، في المنصات الإعلامية، يتجادلون بشكل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلاما حقيقة أنه يعني مخيف، يخيف الإنسان الذي يخاف الله. قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الإنسان كثير الخصومات والجدل هذا بغيض إلى الله.
2: في بعض الناس في كل حاجة زي ما نقول إحنا يدقر لك.
3: أي نعم، لا لا لا لا، اترك الجدال. والحديث الذي ذكرته في البخاري ومسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
2: وين المشكلة في الجدال؟ هل في الجدال ذاته أو فيما يترتب عليه؟
3: أحيانا في الجدال نفسه يفتح كلام سيء، وأحيانا يترتب عليه إغار الصدور والقطيعة. أكثر ما يتقاطع الناس بسبب كلام.
2: صح.
3: أكثر الناس ترى ما يتبايعون بالدينار والدرهم، وإنما يتقاطعون بسبب الكلام والمواقف وما أشبه ذلك. جميل. من آفات اللسان الفحش. بعض الناس يتساهل كل كلام فاحش، يذكر العورات ويذكر الأشياء التي لا ينبغي أن تذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ومن آفات اللسان الآفة العظيمة التي نقع فيها، نسأل الله أن يهدينا ويغفر لنا. آمين. الغيبة. مع أنها من كبائر الذنوب، نقل القرطبي الاتفاق على أن الغيبة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يحرص ألا يغتاب، وعلينا أن نقول للمغتاب في مجالسنا أو أمامنا: اتق الله، لأننا بهذا نتواصى بالحق ونتواصى بالخير، وبإذن الله تزول الغيبة من المجالس التي يتواصى بها بذلك. والنميمة أيضا، النميمة هذه مصيبة، لأن النميمة فيها غيبة وزيادة. فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي في البخاري ومسلم. وأيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات. والقتات هو النمام،
2: كأنه يقتات على قتات كذا، هذه اللفظة عظيمة.
3: أسأل الله السلامة، يعني في غاية السوء. ربما أختم بهذا الحديث المعروف لكنه عظيم ويحتاج إلى التذكير، نتذكره ونذكر به. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. باذل جهده، هو لا بأس به، يعني يحب الله ويحب الخير، لكنه يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، أسأل الله العافية، فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمسألة أن تأتي يوم القيامة وقد سببت الناس وشتمتهم واغتبتهم وبهتهم وأسأت إليهم ونممت عليهم، هذه مصيبة عظيمة جدا.
2: ولو كان عندك ما كان من الحسنة،
3: لو كنت من أهل الصلاة والصيام والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الذين عندنا أخطاء كثيرة ومع ذلك نحمل أنفسنا الكثير من الذنوب بسبب هذا اللسان الذي يستطيع الإنسان أن يكفه بأسهل ما يكون، لكن يحتاج إلى رياضة ومجاهدة واهتمام وخشية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
2: سبلنا
3: وإن الله لمع المحسنين.
2: شكر الله لك شيخ محمد على هذه الحديث الماتح حول هذا اللسان وخطر.
3: تقبل الله منا ومنكم، وجزاك الله خير شيخ طلال، وجزا المستمعين والمستمعات خير الجزاء.
2: أيضا الشكر موصول للمخرج المبدع مصطفى مستنطق، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايد.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قال. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. فقيل لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فسئل: من الباب؟ قال: عمر. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: كار المساء.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
2: بسم

0: لم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
0: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: في زمن تكثرت فيه الدروب وتاهت فيه القلوب، يبقى نبع واحد لا ينضب، سيرة من أرسله الله رحمة للعالمين. برنامج من معين السيرة، من معين السيرة، رحلة في رياض النبوة، محطات من النور ولمسات من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع فضيلة الشيخ بكر الشامي، ليغوص بكم في أعماق السيرة. يأتيكم كل خميس في تمام الساعة 2:40 ويعاد يوم الجمعة بنفس التوقيت على أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. كونوا معنا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعت

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبرنا. فقال: ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا، إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

وإذا الصحف نشرت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرج من النار. فاستبق القوم إلى الرجل، فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهو في مسلم بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني أو دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: كن مؤذنا. قال: لا أستطيع. قال: كن إماما. قال: لا أستطيع. فقال: فقم بإزاء الإمام. رواه البخاري في تاريخه والطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، يتمنى على الله ما يشتهي بين الأذان والإقامة. رواه الطبراني في الأوسط، ورواه في الكبير. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه، إذا مات لم يدود في قبره، وفيهما إبراهيم ابن رستم وقد وثق. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن في قرية أمنها الله عز وجل من عذابه ذلك اليوم. رواه الطبراني في معاجيمه الثلاثة. ورواه في الكبير من حديث معقل ابن يسار، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قوم نودي فيهم بالأذان صباحا إلا كانوا في أمان الله حتى يمسوا، وأيما قوم نودي فيهم بالأذان مساء إلا كانوا في أمان الله حتى يصبحوا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم على رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة
صلى الله بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم.

من الحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الحياة الطيبة.

0: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة
0: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة.
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع، ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه 85، أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب 13، في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية، وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك. فهذه سعادة محسوسة معروفة تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال، فبين المرء سعيد بها ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمة تطلق على الشعر الكثير وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعادات كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمنائم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. ويقول في موضع آخر عن هذا النوع من السعادة: فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع. ثم يقرر أن هذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، وأن كمال الإنسان ليس بهذه اللذة، إذ لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. ويقرر في موضع آخر أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى. ويقرر كذلك أن صاحبها يلتذ من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. بل يقرر أن الأجر يزيد بحسب إخلاص العبد وإقباله على الله والرغبة في الدار الآخرة، ثم يفصل الحديث في ذلك ويفرع عليه، والمقام هاهنا لا يحتمل التفصيل في ذلك. وبعد أن يقرر أنواع اللذات يورد إشكالا مفاده قول من يقول إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. ثم يرد ذلك الإشكال بقوله: والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد، فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادات عند ابن القيم، وهي السعادة الجسمانية البدنية. ويرى ابن القيم أن هذا النوع والذي قبله يعدان من قبيل السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، وأنهما بمنزلة العارية. وفي ذلك يقول في معرض كلام له عن كمال النفس المطلوب: وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحياة الطيبة،
1: الحياة الطيبة،
0: برنامج عن السعادة مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة،
0: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
1: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
0: صالح الثنيان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرمة، فإن الكرمة الرجل المسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا كرم، فإن الكرم قلب المؤمن. رواه مسلم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي. رواه مسلم. وفي رواية: لا يقولن أحدكم عبدي، فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل: فتاي، ولا يقل العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. فذكر الحديث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك، إلا بعث ابن 33 سنة، فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال. رواه البيهقي بإسناد حسن. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له:
لك ذلك ومثله

ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رواه البخاري ومسلم واللفظ لهما والترمذي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. فذكر الحديث. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا مكحلين بني 33. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك، إلا بعث ابن 33 سنة، فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال. رواه البيهقي بإسناد حسن. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له:
لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحديث الرابع والثلاثون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا، وهو في الصحيحين وغيرهما بنحوه بغير هذا السياق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم. وقد قيل إن قوله من استطاع إلى آخره إنما هو مدرج من كلام أبي هريرة موقوف عليه، ذكره غير واحد من الحفاظ، والله أعلم. ولمسلم عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث الوضوء. ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحو هذا، إلا أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلية تبلغ مواضع الطهور. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم وغيره. وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهرا. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به، ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة فقد كفر. ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته دخلت الجنة. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن عذبت وحرقت، أطع والديك، وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك، لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. الحديث، رواه الطبراني في الأوسط. وعنه رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا، فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية، فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله. رواه أحمد والطبراني في الكبير. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم، وآخرهن الصلاة. رواه ابن حبان في صحيحه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا أحبط الله عمله، وبرئت منه ذمة الله، حتى يراجع لله عز وجل توبة. رواه الأصبهاني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير والأوسط، وابن حبان في صحيحه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا، فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. قال:

لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل منها، فيها رجال شيوخ وشباب. قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قال: نعم. أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك؟ قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنك بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيت منزلك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

لم تسمع ولم تره ولم يدر في قلوب الخلق ما فيها فيا لها من كرامات إذا حصلت ويا لها من نفوس سوف تحويها.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

من فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط.

0: اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.
1: هذه إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر

الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله. رواه الطبراني ورواته ثقات إلا عبد الله ابن عامر. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وبكاء اليتيم، فإنه يسري في الليل والناس نيام. رواه الأصبهاني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه إلا أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وروي عن المطلب ابن عبد الله المخزومي قال: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا بني، ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى يا أمه. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق على بنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم وغيره. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها، أو قال كفرها. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وفي رواية للبيهقي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رفعه قال: عليكم بالرمي، فإنه خير أو من خير لهوكم. رواه البزار والطبراني في الأوسط وقال: فإنه من خير لعبكم. وإسنادهما جيد قوي. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاري رضي الله عنهم يرتميان، فمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو له أو سهو، إلا 4 خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. الغرض هو ما يقصده الرماة بالإصابة. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ به العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو. رواه النسائي بإسناد صحيح، وأفرد الترمذي منه ذكر الشيب. وذكره ابن ماجه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة. وروى الحاكم ذكر الرمي في حديث والعتق في آخر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: حقوق وواجبات العاقد قبل الدخول بالزوجة. إذا عقد الرجل على المرأة عقدا صحيحا فإنها تصير زوجة له، ويترتب على ذلك الحقوق الزوجية المعروفة، ومنها: 1- حل الاستمتاع المشروع بين الرجل وزوجته. 2- ثبوت نسب ما حملت به بعد العقد للزوج، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بمعاشرتها حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف. 3- وجوب المهر الذي اتفق عليه في العقد للزوجة، ويصبح المهر دينا في ذمة الزوج، ويستقر المهر ويتأكد بالدخول، كما يستقر ويتأكد بموت الزوج، ويتنصف بالطلاق إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه. ومن حق الزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها. 4- ثبوت التوارث بين الزوجين قبل الدخول، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر. 5- وفي مسألة النفقة، فالراجح أنه لا يجب على الزوج أن ينفق على زوجته قبل أن تنتقل إليه وتسلم نفسها له، إلا إذا مكنته من ذلك وكان التقصير من جهته، كما لو امتنع عن دفع المهر لها أو لم يوفر مسكنا مناسبا لها.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: قال عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح في دور كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان. ليش؟ لأنه لو قال 10 10 10 بعد كل صلاة، طبعا 33 أفضل، لكن لو قال فقط 10 واحد مستعجل. لا تخلي أذكار الصلاة يا عبد الله ولو كنت مستعجلا لو 10 10 10. ليش؟ بعد كل صلاة 10 كم صاروا؟ 30. سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10، 30. كم صلاة في اليوم الفرائض؟ 5. 30 في 5 150. قال عليه الصلاة والسلام: يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. قال في الحديث: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. يعني هي قبل النوم يقول مرة 34 تكبيرة، و33 تحميدة، و33 تسبيحة، المجموع 100. قال: فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يُحْشَى أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: شروط التوبة: 1- الإخلاص لله. 2- الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان ترك واجبا بادر إلى فعله، وإن كان فعل محرما بادر إلى تركه، وإن كان ظلم آدميا بادر إلى إعادة الحق إليه واستسماحه. 3- انكسار القلب والندم على فعل الذنب والعزم ألا يعود إلى الذنب مستقبلا. 4- أن تكون التوبة في وقت القبول، القبول العام قبل طلوع الشمس من مغربها، والقبول الخاص قبل حضور الأجل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره، وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
4: عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان: مثل ذلك. والحديث في صحيح مسلم. في هذا الحديث بيان ثواب السنن الرواتب التي تكون بعد الفرائض. فقد أخبرت أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه من يصلي كل يوم 12 ركعة نافلة غير صلاة الفريضة فإن الله يبني له بيتا في الجنة. فأخبرت أم حبيبة أنها ما زالت تصلي وتحافظ على هذه الركعات بعدما سمعت فضلها من النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال راويا الحديث عمرو بن أوس والنعمان بن سالم ليكونوا مثالا يحتذى في المثابرة والاستمرار على العمل الصالح، وهذا هو شأن المؤمن. والرواتب 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. والحكمة في شرعية النوافل الرواتب وغيرها رفع الدرجات وتكفير السيئات وترغيم الشيطان وتكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص بترك شيء منها أو من آدابها كالخشوع أو ترك التدبر في القراءة والأذكار وغير ذلك، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها. فيا لها من غنيمة عظيمة تنشط لها همة المحبين الصادقين، بيت في الجنة إذ لا صخب فيه ولا نصب بجوار الرحيم الرحمن. فما أجمل المنزل وما أعظم الجوار رزقنا الله وإياكم من فضله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيف حلقتنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فالسلام عليكم ورحمة الله مع الشيخ صالح.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أنزل الله في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يسأل هذا المستمع عن تفسير هذه الآية وكيف يزيد القرآن الكفار في خسارتهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ينزل من عنده بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن ما هو شفاء، شفاء للأمراض الحسية وشفاء للأمراض المعنوية من الشكوك والريب والكفر وغير ذلك. فالقرآن شفاء للقلب وشفاء للبدن أيضا، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، رحمة من الله جل وعلا. فالقرآن رحمة من الله عز وجل. وأما الكفار، قال تعالى: وما يزيد الظالمين إلا خسارا، فهم لا ينتفعون به بل يكفرون به فيتضررون بسبب ذلك، فهو ضرر عليهم لأنهم يكفرون به ولا يقيمون له وزنا، فيكون كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة قال بعضهم أيكم زادته هذه إيمانا، يقول المنافقون بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا، قال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، يعني من النفاق والشك والريب، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الرجس شيء نجس، والنجاسة تكون حسية وهي الطارئة على محل طاهر، وهذه تطهر بالماء، وتكون معنوية وهي النجاسة الشرك، وهذه يطهرها التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه تطهر نجاسة الشرك لمن قالها صادقا مصدقا بها. نعم.
2: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما هي قصة الصحابي الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن؟
4: الرسول هو الذي سأل، هو الذي سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، لأن آية الكرسي تشتمل على نفي العيوب والنقائص عن الله، وتثبت لله الكمال والجلال، فهي جمعت بين النفي والإثبات، نفي النقائص عن الله والعيوب وإثبات الكمال لله عز وجل ونعوت الجلال، فهي أعظم آية في كتاب الله. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: أحد جماعتنا كان على فراش الموت وذكرناه بالشهادة فقالها، فهل هذه خاتمة حسنة؟
4: نعم، إذا كان تسمعون منه قول لا إله إلا الله أو ينطق بها وأنتم لا تسمعونه، فيرجى له حسن الخاتمة. نعم.
2: بارك الله فيكم. شيخ صالح أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا السائل يقول: هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية وأنها تبطل صلاته إذا لم يقرأها؟
4: هو يقرأ الإمام والمأموم والمنفرد، كل منهم يجب عليه قراءة الفاتحة، لكن المأموم إذا جهر الإمام بالقراءة فإنه يستمع له، وتكفي قراءة الإمام قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما في الصلاة السرية فالفاتحة واجبة على كل مصل من إمام ومنفرد وجماعة. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سائل يقول: من هم أهل الصفة الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: أهل الصفة هم المسلمون الذين يفيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه دين الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم يسكنهم في المسجد في صفة من المسجد، ويستعينون بالله ثم بالصدقات من المسلمين وما يبذل لهم من المساعدات. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: هل من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان تجب عليه الكفارة أم أن الصلاة لا كفارة عليها؟ وهل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا القول؟
4: من نسي صلاة أو نام عنها ولم يستيقظ لها فإنه يصليها إذا استيقظ أو تذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، ولا يتركها، وإنما يصليها إن أدرك بقية الوقت أداء، وإن خرج الوقت يصليها قضاء. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: في بعض البلدان لا يحدث تعاقب الليل والنهار وإنما تظل الشمس مشرقة لأيام كثيرة، فكيف يصوم ويصلي أهل هذه الديار؟
4: هذه المسألة فيها تفصيل كما ذكر أهل العلم، فإذا كان في خلال 24 ساعة يأتي ليل ونهار فإنه يصام النهار وإن طال، ويفطر في الليل وإن قصر، وأما إذا كان ليلا طويلا مقدار نصف السنة 6 أشهر فإنه يقدر الصيام بأقرب بلد إليه مما فيه ليل ونهار. نعم.
2: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم الذين يملكون قدرا من العلم ويأتيهم بعض الناس يستفتونهم؟
4: صحوا من يتق الله عز وجل ولا يتسرع في الفتوى، حتى العلماء ما يتسرعون في الفتوى، فكيف بطلاب العلم وغير المتمكنين؟ لأن الفتوى توقيع عن الله عز وجل، لأنه أحل كذا أو حرم كذا، فعلى المسلم

0: إبل؟ قال نعم. قال وأنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. فالأصل في هذا الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أكل من لحوم الإبل فإنه ينتقض وضوءه، فعليه أن يتوضأ. نعم.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت هذا السائل يقول: هل يعذر من ترك الحج والعمرة وهو قادر على هذا ولكنه لم يتفرغ لأدائها؟
0: الحج والعمرة ركن من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد من الحج والعمرة على المستطيع، فإن استطاع ببدنه وماله وجب أن يباشر الحج والعمرة، حج الفريضة وعمرة الفريضة. وإن كان عاجزا عن العمرة بماله ليس عليه حج ولا عمرة، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة وهي أن يملك المركوب الذي يبلغه للحج والعمرة ويرده إلى سكنه ويجد الزاد الذي يكفيه، هذا يجب عليه الحج والعمرة مرة واحدة في العمر، وهي فريضة الإسلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أخص أحد أبنائي بعطية دون إخوته؟
0: لا يجوز، يجب العدل بين الأولاد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة أعطى ولدا له عطية، وقالت أم الولد حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليشهد الرسول عليها، فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: لماذا دعا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالعفو والعافية؟
0: لأن العفو والعافية، من رزق العفو والعافية في بدنه فإنه قد تكاملت له السعادة والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يسأل المنجمين في بعض الأمور حتى ولو لم يصدقه، وإنما من أجل اللهو واللعب؟
0: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والمشعوذين. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما كما في الحديث. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان والمنجمين والسحرة. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: شيخ صالح، كيف يشكر المسلم نعمة الله عليه؟
0: الشكر يكون بالقول وبالفعل وبالنية والقصد، بهذه الأمور الثلاثة. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالعمل يكون شكرا لله عز وجل. كذلك الشكر باللسان، إن تحمد الله وتشكره بنية صالحة يكون أيضا شكرا لنعمة الله. فأركان الشكر ثلاثة كما جاء في الأحاديث: ذكرها ظاهرا، والاعتراف بها باطنا، وصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: كيف كان ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: علمه الله جل وعلا بواسطة جبريل، بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، وبلغ أمته ما أمره الله به وما شرعه له. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: لدي نسخة من كتاب رياض الصالحين، أريد أن أجعلها وقفا، فأي الأماكن أفضل للوقف؟
0: تذهب إلى مكتبة من مكاتب المساجد وتضعها فيه ليستفاد منها. نعم.
1: سائل بعث

0: بسؤاله يقول: ما الحكمة في أن بلال بن رباح رضي الله عنه كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر؟
1: المراد واضح أن بلالا رضي الله عنه يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر، من أجل إيقاظ الناس ومن أجل تنبيه الناس الذين يريدون أن يصوموا، فهو يقدم الأذان قبل طلوع الفجر لهذه الحكمة. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم،
0: بارك الله فيكم. شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل نهى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم السؤال فيما لا يعني السائل؟
1: هذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لا يحتاج إليه، سأله سؤالا لا يحتاج إليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الرجل سؤالا لا يحتاج إليه فيحرم شيء. نهى صلى الله عليه وسلم عن السؤال من غير حاجة، لئلا يكون سؤاله سببا لتحريم شيء مباح. نعم،
0: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا أحد المستمعين يسأل يقول: من هو الإمام ابن حجر العسقلاني بارك الله فيكم؟
1: الإمام ابن حجر العسقلاني من أئمة الحديث الكبار، حافظ ومحدث، وله مكانة في علم الحديث رحمه الله، وهو فقيه شافعي، فهو على مذهب الشافعي، على العقيدة على مذهب السلف الصالح وعقيدة المحدثين. ومن أكبر مؤلفاته فتح الباري في شرح صحيح البخاري. نعم،
0: أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل كثرة الاستغفار تزيل الهم وتفرج الكرب؟
1: نعم، هذا فيه الترغيب في الاستغفار، من داوم عليه فإن الله يخرجه من المضايق ويفرج كرباته. نعم،
0: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل من المناسب أن يبدأ طالب العلم الشرعي من كتاب البداية والنهاية؟
1: كتاب البداية والنهاية هذا كتاب تاريخ، كتاب تاريخ للحافظ ابن كثير. نعم،
0: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم، ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: الصبر في قصة يونس بن متى عليه الصلاة والسلام من أول الدروس، ولذلك الله سبحانه وتعالى نقل هذا الدرس وهذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته، حتى لا يضجر النبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب قومه ويفت ذلك في عضده. فقال له في أول الدعوة: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم لأنه فر وترك فارق قومه وذهب وركب السفينة، فابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه ألقي في البحر والتقمه الحوت عليه الصلاة والسلام. ولذلك فدرس الصبر أيها الدعاء هو الدرس الأول لكل داعية يسلك طريق الدعوة إلى الله، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت صلى الله عليه وسلم في هذا التصرف، فإنه قد عوتب على استعجاله عليه الصلاة والسلام.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليوم قصة سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته شهيرة مع الحوت. ما هي تفاصيلها؟ ماذا حدث معه؟ ما سبب هذه القصة أصلا؟ سنعرف هذه التفاصيل مع فضيلة الدكتور المميز الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا دكتور حذيفة، وأهلا بالإخوة المشاهدين الكرام.
1: أكرمكم الله فضيلة الدكتور. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام هو نفسه ذو النون؟
0: نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى قومه وهو في مرحلة البحث عن من ينصره، يعني أيس من أهل مكة، فصعد إلى الطائف. فلما وصل إلى الطائف عليه الصلاة والسلام،
1: منطقة جبلية قرب مكة.
0: نعم، منطقة الطائف منطقة معروفة جبلية بجانب مكة، فعرض على أهل الطائف دعوته وأنه قد بعث لكي يدعو الناس إلى التوحيد، فكذبوه وطردوه.
1: نعم.
0: أبناء عبد ياليل بن كلال ومن معهم، فطردوه وأغروا به سفهاءهم، فأخذوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة.
1: الله أكبر.
0: حتى أدموا عقب النبي صلى الله عليه وسلم وطردوه وخرج من الطائف. وبينما هو يعني خارج من الطائف، رأى غلاما في بستان على الطريق وقد أدركه العطش والجوع، فمال إلى هذا البستان أراد أن يشرب عليه الصلاة والسلام، فشرب عليه الصلاة والسلام. ثم
1: معروف هذا البستان في تلك المناطق،
0: يعني يعرفونه ويذكرون أثاره لحد الآن. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. قال: هذه بلدة أخي يونس العبد الصالح.
1: سبحان الله.
0: يونس ابن متى.
1: جميل.
0: أول شيء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان على علم بيونس بن متى في بداية الدعوة، يعني قد أوحى الله إليه. فاستغرب هذا الغلام عداس.
1: أين تقع نينوى فضيل الدكتور؟
0: تقع نينوى اليوم هي في شمال العراق.
1: شمال يعني العراق.
0: نعم، هي تعتبر قريبة من الموصل.
1: نفسها الآن ما تسمى. نعم، نينوى. هي نفسها.
0: هي نفسها. نينوى هي منطقة الموصل ومنطقة قريبة منها، هي منها يونس بن متى عليه الصلاة والسلام.
1: ملاحظ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم ما يسمى من الشرق الأوسط، يعني من بلاد الشام، من
0: كلهم
1: الحجاز، من يعني
0: صدقت
1: بالعراق.
0: صدقت. ومن اليمن، يعني هود عليه الصلاة والسلام. صدقت. هذول الذين ذكروا في القرآن وعددهم 25 فقط. يعني تجد منهم صالح، نوح، إبراهيم وذرية إبراهيم، كلهم من الشرق الأوسط يعني، أو من البلاد العربية. فيونس عليه الصلاة والسلام كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الفتى
1: عداس
0: كيف عرف هذا الرجل؟ من يعرف يونس بن متى؟ مليل اللي يعرفه
1: في تلك المنطقة، لا أحد يذكره، يعني يقول لهم أنا من نينوى.
0: نعم. فقال: أنا نبي مثله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعداس، يقول: أنا نبي مثله.
1: الله أكبر.
0: فيقال أنه أسلم عداس وكان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن
1: وكب عليه على يديه وقدميه.
0: نعم، أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من ذرية إبراهيم، ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقد أرسله الله إلى قومه هؤلاء إلى أهل نينوى، وذكر الله لنا طرفا من قصته في القرآن الكريم. في سورة اسمها سورة يونس ذكر الله فيها طرفا من قصته. في سورة الصافات فصل الله في قصته. يعني في سورة الصافات يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
1: قد يخطر بالبال أنه رجل صالح وكذا، لا، هو مرسل.
0: ممتاز. إذ أبق إلى الفلك المشحون.
1: أبق، ما معنى أبق؟
0: أبقى بمعنى فر وهرب، لكن لا تستخدم الأبقى إلا في حق العبد الذي فر من سيده.
1: عبد آبق،
0: ولذلك يقولون عبد آبق. فالله وصف يونس عليه الصلاة والسلام بأنه أبق،
1: نعم،
0: لأنه كان في موقف فر فيه من من من من الـ من الـ من دعوة قومه. لذلك هناك مسألة يا دكتور، هل يونس عليه الصلاة والسلام قد كلفه الله بالنبوة قبل أن يرمى في البحر ويلتقمه الحوت، أو قبل أو بعد ذلك؟
1: هل هناك خلاف في هذا الأمر؟
0: في خلاف، نعم. منهم من يقول أنه قد بعث أو قد كلف بالنبوة قبل التقام الحوت،
1: وهذا يعني هذا الظاهر، لأنه لا يسمى آبق إذا لم يكلف أصلا.
0: بالضبط بالضبط، أحسنت. ولذلك أيضا هو كان صالحا، كان، لكنه ماذا حدث؟ كأنه تضايق عليه الصلاة والسلام من عدم استجابة قومه
1: عليه الصلاة والسلام،
0: فتضايق ولم يصبر.
1: مكث فيهم كثيرا أم كذبوه بشدة؟
0: لم يصلنا يعني تفاصيل في ذلك، لكن واضح أنه لم يصبر على دعوة قومه لما كذبوه، فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا لقومه، فظن أن لن نقدر عليه.
1: الله أكبر،
0: يعني أن لن نضيق عليه بعد تركه للدعوة. فشاء الله سبحانه وتعالى كما قال في سورة الصافات هنا، إذ أبق إلى الفلك المشحون، جاء يونس وركب البحر مع أناس في سفينة مملوءة، فلما توسطوا في البحر
1: مشحون، الظاهر أنه ممتلئة جدا،
0: أحسنت، يعني ممتلئة، فلك مشحون، قال الله
1: زحام،
0: فساهم فكان من المدحضين، يعني لما شافوا السفينة تكاد تغرق فقالوا لابد أن نعمل قرعة، والذي تأتي عليه القرعة سنرميه من السفينة حتى نتخفف.
1: أنا سمعت هنا فضيل الدكتور أنهم قالوا بيننا عبد آبق وسنجري، ولا لا ليس لها علاقة؟
0: هذه روايات إسرائيلية، لكن الصحيح أنه وقع عليه، وهذا من الابتلاء، لما وضعوا القرعة مرة يعني وقعت عليه
1: خرج اسمه،
0: فشاء يعني حملوها.
1: حتى سمعنا الظاهر أيضا إسرائيليات أكثر من مرة كرروها يقولون هذا رجل صالح اتركوه، ربنا، ثلاث مرات واسمه يخرج.
0: هذه الروايات الإسرائيلية، صدقت. لكن الآية
1: يبدو أن عقولنا مشحونة بالإسرائيليات.
0: طبعا طبعا في هذه القصص، نعم صدقت. قال الله فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني اقترع مع من اقترع في السفينة، فكان من المدحضين، يعني وقعت عليه القرعة ليرموه من السفينة.
1: الله أكبر،
0: فألقوه في السفينة،
1: هرب، لم يجد هذا الهروب.
0: انظر، والله هذا معنى فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وليس معنى الآية فظن أننا لن نستطيع أن نعيده أو أن لن نقدر عليه من القدرة، لا، وإنما نقدر عليه نضيق عليه من التقدير. نعم، كما في قوله في سورة الفجر، فأما إذا ما ابتلاه ربه
1: فقدر عليه رزقه،
0: يعني ضيقه.
1: نعم.
0: نعم، قال الله سبحانه وتعالى فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني رموه من السفينة الحوت جاهز، والله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل الحوت، فالتقم سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام دون أن يمسه بأذى، التقمه ولم يقل أكله، يعني التقمه دون مضره،
1: ابتلعه.
0: والحوت يعني ضخم جدا، يبدو أن في داخل الحوت يعني مغارة، وبقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام وغاص به الحوت في البحر.
1: الله أكبر،
0: حتى أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في جوف الحوت. ولذلك في الرواية أنه يقول صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له، رواه أحمد والترمذي والنسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صعد إلى الطائف بعد أن فقد الأمل في قريش، فمر في من ضمن عودته على عداس في البستان،
1: نعم،
0: فكان من الآيات التي نزلت في سورة القلم في تلك الحادثة ولا تكن كصاحب الحوت، قال فاصبر يا محمد، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو يونس عليه الصلاة والسلام، إذ نادى وهو مكظوم، ولذلك
1: هو غاضب،
0: نعم، وهو مكظوم يعني وهو غاضب حانق، نعم، فالتقمه الحوت وهو مليم. لاحظ أنه سماه في القرآن صاحب الحوت